رينه لوح ربيك والقلم بدفترا ولم ترا ولا زلا ما عرضي وبيان الذكرى أنا المعاني بعدي عيش شكرا أبعث لله سنين وحدي أعطي ذات بالقلاق والجحد بالي كبدني بالمقت

روت قالت سمات مبعد الغرور قصير احمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي افضل الكلام يقود لي التأويل والتفسيرا من يسر به العسيرا علمني العليم تعليما عجز أنا سيهك ولي الوعد نجس أدب ربي كني سواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

برقات وحشت الطلباء. وصية تكزر العطايا كل من يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

الأضران تكن مقدما على الأقران. خذ لإخوانك للنصيحة تنجو من البغضاء والفضيحة. ورمي التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم. إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب. لين لسانك وقلبك معا، لين لسانك وقلبك معا.

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان

الرحيم. قل أعوذ يوم الخميس حستدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان تبين أمان فالهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نرشكه شكورا مصطفى نرشكه الشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكس ومن شفى ومن كهى ومن عفى.

وكانني بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قبضت العين كون الله لي وكانني بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي.

للخميل هو الذي دعوته متى دعوته استجان لما عني يزعزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استزيها من يبارز الرحمن قل امرهم بالطاعة أمانا استزيها من يبارز الرحمن ولا امرهم بالطاعة أمانا لمن يبارز العزيز المنتقي قل من لنفسه لا ينتقي هل شيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل ما

لا انتقام في الذي يكمل ولد لا ولم ولا يس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء احد ولي سعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا جده صلاة وسلاما وسعى من انتهى وتدم لي

كل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهي المصباح والحلاوة أنا أرضيك.

فضل العداة وما أرون. طب لمن زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد بل صلاتك عليه الصمد مسلم عليه.

لي له البرايا وحده كل غيره عفو وجد وحدا هباء ذو القدرة والإرادة خاديك ما منه لي أرادا نفع لي علم مال حياة كل يقود لي منى حياة نفع لي يستمع لي لم نفع لي يستمع مع البصر لن لقال النفع عمري والعمر لا جئت لي الكلام ما قد رفع كل وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم قل بصير متكلم ليام ذكر وشك به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم كيف وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك.

وقدر العاصم من هلاكين. قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم. هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة إن للمزبدين العدو مخزي.

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددن المحاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني وذكو الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مها سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبد ولي يهب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخر لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الغرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل وسخر لا أن لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوب وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر لا والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلم تكتب رداء وكفى أني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي التلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولي أبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولي أبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولي أبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليلي وسخ لي الخيرات كل ليل وتل مناجاتك فيها أحلام إني دوام وسخ لي الأحلام ولي أبي مرسد تكسر مدام خير ردن منك ولي تب مدام وتل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخ لداك وبي بسر كل من والاك جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسبي وحب لي استفاء ولي أبي بردة سخ لدن بلا نهاية وسخ إلي الأملا سخ لي ما رجوت منك يا كريم دنيا أخرى فائخا لما أروم ولأبي الأهور سخر دن قصر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سلفضلي ولي يهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارتضى يا كريم أن أبي اليسر ولي يهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد والآل وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه لي زخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صل صلاة بها تكوين في أبد ما سهر يا مكوين مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه وكل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخل صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب والتباخم لا نقلوب الحالمين أجمعين لي بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلم بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله والرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإلهم خطن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ مريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيم بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطن ولا إله إلا لهم ولا ني الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جحته دى المميت إلا يقار ما له الأقياس فرو ورون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيبها موقفة فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والحواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبل والسمن الكريم وصاف سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لنحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بعد الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخذ لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخ يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخ الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كف اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بي سلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارف وتجهر هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجمادة الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر الاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت ودمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وساخ للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأصل المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهدي ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحدم لله بالمختار تمتد يدي وجعل بالحسنى به وسيدي أبت ربي عند من لم يحبري بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهه عند المسبر أبكار مده المقتلات السبر أسبعني له من لم يسجد وجادلي بخير خوف سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمد لله كل بنبي سدد ختم ومن ينهو أسعى يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسمه من مصلهم لم يرد سهوره في العلل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهة كلية لرب الأهل مسخنيا عن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكالكليم من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فند فيما به قد جاء خير سند للمصطفى وجهته عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ند بن حتد جملة ما لا حيث نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سردا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمد خدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دواما ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك هاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسي دار نفاقت همم يهل القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر رافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير ورى مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المزاه أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متي تصن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولها يسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذرني عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما برد أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضل له الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عصم هذه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من على الورى أحناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيري به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهة من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد قال له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلمي بسكر ربياتي برأني القدوس من آفاتي وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهاتي بما لدى مخني يدي أنهاتي باها مقابلية بالممات وابت خالم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرق ووصما لهذا سو خرق بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتق باها بي الذي سفائي سفائي يبقي مرضي حد يسابقا وأبقي بالمجتبى الله أنا رؤفقي أبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمجتبى الفرد الحسيم الخلق خلق جملة وراس الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوكسس وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليو بحدو جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلو قطعن رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسار السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دبل لهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتان البصر ما أيوبي وما إفاسي من خاده السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياس من بيباها جملة الأكياس مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أنه راسي يغني وأن حسن وأن تراسي ما أنتها السيدان والمهاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد ليطهر بلا إنجازي من خادل الأمن بلا إيجازي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسل في سر والحلن خير مرسل يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا في انقدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بسل بقى بسلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر ولا سيستري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجار بالصلاة المغرب له سكور بقداء والعظام وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاد لي يمنسه والصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم

خير ساتيم وجهلي منفرد بالصفاتيم ما خادني إليه بالمعرفتيم إلي يوجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحدم سرا به أفضي إليه الوهدم تسليم من ليهار خدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين الظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم انجزمي له وقلبي وآله وصنبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي من سيما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نويت الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نويت الشكر الله بالتأليف بكشفي المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل

حطني يا معصوم من الشقاء يا باقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت الجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن ويتجاوب بذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

خذ محبا به لله ملتحدي ايت ربا به من اشترى عددا ودادري بعطايا الاكرم الاحدي قيت مولاي بال

حين الشفيع المصطفى السندي زادي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى.

لا خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجدك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني من مناي جدين لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري.

قلني بنختار ولد مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم ريم حالسي ينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين مجهتلي فوق ما قدمت من توسعة وجهتلي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائي.

نفعتني سل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد وجهل المغني عن الكيفية ثم ما قد بعته كيفيا كي أوصل

منجلا تني مالي حليب كن حرم ليقود الله كما لاختاران مصر وقادري استاران هذا بنية آية واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا قنجب المحب لي بالسوليا حب باق

عبدان وصلي أسماء الأقماء بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول بياني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكل لي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغني ليك لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قل يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قاد لي كرما ملائزة لمن حاولت

هذا الكتاب الذي قد أزب التغبان طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما إن يماثله سيء ثناء به أثناء ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فثمد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربان أسبت ضيقا وفقا.

نواشكولك للجنات مرتضيا مرتلا خليلك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

فيقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره يا ان فضيك بالشقي اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي.

من نم عمل في ذك فأودت كلي الحياف قلاد رب العدا روضا يقود رضا ويشيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سعي وتنحو نحوي الزلف جتس ثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلف خلفوا هذا قيم لي نعيته زمنا قمت ثمنا لي فمحت كلفوا ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرتعف ربحت ربحا عظيما لا يفارقني إلى الجنان فزال الخوف والضعف مسكت بالذكر زال الله زاخد من نعم الكتاب الذي زادت به الصحف عني محت نحن

كن يتيء به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيى بالفضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام بالجنان به أنبئ العدا لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا سوى وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادري

قال يقود لي في كل ما مني يفين كن الكرام هو الصانع يفين السلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يبقى حد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرد

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب للنبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي والارض والسماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

أنصار فذب عني لسواء النحل الحزن بقى الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العروض يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قريه شيء جاد لي بالأخفان إن كتب زيد الله أحد كما كثير من عبادات تحد دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد.

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غير إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

هي ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. ساق العين لسوى الله بقدر لا إله إلا الله. لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال. تابه لغير النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق. يوسف ينح لخلق نحوي سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان. نحي ما العروري أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أي سمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي. نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود كدري. نفع لغير الله في الدكار كل أذل جره المكار. علمنا الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة. برأني الله لدى كناكري من

سامع يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسي.

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغي النحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعم طير علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير جناني ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان يسوق كل ما نحى إتعابي يسوق كل من نحى إتعابي كلا سواي عاصمي من عابي نفع لغيري كل من لم يرضي من قادني إليه بالمفضل أدب ربي ما يفؤادي السام كلا سوى نحوي ومن أساء كفاني المستهزئين الله في الحال والمآل نعم الله أشكر نعم على ذهابك ظري إلى غيري بالإذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجاد

وجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي أمام محوتك لومين هاجرت لله وللرسول كما أن يخطر

نوال قلت ما شككت في مقاليم بعد انسكاك الحجر والعقال مضت الأكرم ذي الجمال طيب وجائم خجل الآمال إذ وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمداق بحق وجهك وجهك.

الشافعي وقت لي فقه إمام الشافعي وتوجهت لي منكم لطيفا وقت لي فقه أبي حنيفا فخير قائد حميد حمدا.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين فرميستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين المتبان وحن يجود لي بخير يتبان ويجف المختار عند المفلحين وحن يقود المنى في كل حين نبذت في الله وفي الرسول ما بعت وولدت خير السولين كتب اسم الإله الحسنى أبي صفات العلاق بأسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقت مؤمنا إليه وحدا فجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام لما صفت به لي الأيام أتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع مع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركات كنت له بالنسبة

تطلب الأملاك فيما حزتم، قل لربي رضاك فزتم، شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلا، كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال، رفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم، فرفعنا الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترحيم، واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل، نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت، للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس، علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر، تكان بالمنى بلا تغرب واليجاد بالصلاة المغرب، لا شكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء، قيمة العادات قطعا العشاء، قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النزه والصبح، مضي الخير بلا نساء وجادلي بالذكر في المساء، تبع لي الشاكر المباح وجادلي بالذكر في الصباح، شديد

موجه إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاك من على عن رمس وصدقت بالله ليك لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد.

جاد لي الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما

لوجه فاق الستة عشر وصمدا ليقلد البشر هذه جملة من عاداهم وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عندا بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كونز الأمور فاديني بالخبر.

كن مستعين بالله نعم الوالي والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين والي الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المريض جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري مجمن حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب كم لازم خير سواب وغيوب بالله فاق الفتون

حساب نفسي لعداي والحجاق، وابلمة دعوته أجال، سعادتي عند الإله كتبت، وليس يمحوها وأمني سبت، نفى العليم الشك عن كليتي، وليقود ما

قليل في الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيورا قلوب قوم عمروا الديوران. رأيت من كفى

ضال لقطن قال سؤلي وما سؤلي يفوق بالحساب للخليفة الرفيق ويطبق على الصلاة والسلام ألي ضربه عن سنا أيتمن ما عنده لا ينفد ولا يريد أبدا من يصد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلغ لي اللعين السرمدان وانقاد لي حب النبي أحمد إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه أذى للنحويين تنصت في كل من لغن بالمحوي هبلي ما قلت بالحروف ولا الحياق أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ومن سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو من غير نحي والمنى لي تنحو يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أذب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما يحيى مضرتي غير تؤجو إن ضري سرمدا حق ولا ألقى أذن أو كمدا لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى أوافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قلام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد بقي انتفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو انقاد لي يمن النبي أحمدا قاد لي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطوي العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار توحيدي نفت من غير العدا وكلي الشفن لا من حي مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك عن

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند، الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد، والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله احد، يا صمدا ليس له كفءا احد، هدية المغني عن اهل وولد، وعد والصف مني لخلد، وجه اليوم مواهب الاحد، وابيض مشاهد كل احد، انت السميع والبصير والابد، هب لي يكوني بشر كل من عبد، لخيري سرور واكفني الفند، وصمد لي كل ذي ضمد، سقي واهب تقيني الكبد، وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد، وبرضاء وسرور ومدد، يا من عصمتني من العود لدن، ومن اتيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود، في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد، ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد، يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملئ الخلد، قياما غني عن والد وعن ولد، صدري استح يا خبير يا أحد، يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند، وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن، وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد، رمت حوزك منه الأمن والأمل، أتيتنا لا تزل ما دمت ذا أمن، هاتي المواطن يا من رافق القملا، حط العلوم التي قد ودها جمل، وجلها عن جميع الجيل قد خملا، سميت باسم حميد عابد منن، وتحمد الله حمدا خالدا جملا. سمعت ربا كريما فيك ملتمسا، من السلامة إما يورث العللا، توصيل لي يولي المنى كرما، من أصبع عنك ينفي مني الملالات، اجلس قيلا تغفر بي أخي بمنن، ولا تملن يا من حبله وصلا، حسنت ظنك بالوهاب ذا أدب، فلنطر إن بعد السور قد حصلا، سنتصدق من كبر ومن حسد، والله يدنيك ممن قربه اتصلا، أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا، ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فارق به، يا ضيفنا الكسلا، من ضاف الأولى نال العلا أبدا، وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلا، لك القراء لا تكن مستعجلا فترى، من ربك الله ما تنسى به الحيلا، أسبقي المفتحة بالذي غفر قل كام به، يا من لي يا من يا من يا من أبى الخيران، نجيت ربا كريما لا يخيب من، لا يقتن ويقي الضيف إن نزلان، فاق ضيقا لسيء قد تعبت به، إلى تؤو به من عندنا نزلان، سلامة من سلام هل تؤو بها، بجاه من نهجه تمحو به المللان، كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح، لمن كفاني كيدا

إلى الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي مقتدرين. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني بمفتقرين. أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البصرين. أتي بحفظك عني يا حفيظ أذن ما قد مضت أو يفي أو حال في عصري. قيتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. أي بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر. احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عتن وفي يسر. وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر. وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري. إلى فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. إلى فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. بكونك الغالي

0: وسليم غفور لقلبي به واستر به الزلالي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذين هنا مناي معا إلا بهذه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى الصافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحليات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفتح بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا نلي ما كان كالجبال ولي يسوق ما سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن القتال وعن نساء حاسد مختالي أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطالي هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنخذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صل على المختال الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولا لي والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضى عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم والنبض ابني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسوق ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فسد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولا لي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رض لي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبت مد حياتي بيمن وسدت وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للت ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم من كمت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وارتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وانه الكريم ولي يسوق فوق ما منه اروم احمده وانه الباخي الخديم وارتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبي خليله خير الانيم باله وصحبه الغر النجوم واستعيذ ابدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي ابدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وان فارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل عليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي

0: عليك الأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى قدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصولى له خطابي ويقين الويلى به كما به وقان الميلى هب لي يا أكرم منك نيلى بجايه ينسي فؤاد الهيلى وجه بجايه إلي الطولى يدوم لي ولي يطيب اللولى نجيتني ولي السخط الحولى بجايه مالي يجر حولى عنك رضيت وأو أولى لك به وقد نبضت الحولى مد حياتي وانفع عني عيلى واعصم جنابي به والديلى أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلى والتقني شقاوة وخيلى وجه بجاه المستوى لي نيلى يكفي الحساب ويقين الكيلى كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يختصي ما يدوم عجبا في أبد للصالحين النجبا. لو توجهت غريبا وحدي بين ذوي تخالف والجحد، كتابتي كبت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب. فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا. يقيني الذي بنا ضري هدم، قل كل من مالي ضريا صدم. أكرمنا

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

يومي توسعة حتى أقيم للدين الله أركانا. ربيتني فاذهب للعامة يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا. ربيتني

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فكجعل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسمائي.

أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي منك رضوانا.

واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتهي وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم الساعة

والتكفي كيد من للحرس قد مانا فيتك بمزافق إليك فكن لمغي وافتح اليوم بيبانا اطال اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا وليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة.

القرآن لها خطاب يوم السبت في وطني أبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بي

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا.

قام قيت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني لوجدوا من اعدائه اللؤمان غنيمه فتحت

مغتربا عند العدا كل أشكال وتخمين. آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتفسير والتأمين. أثني على الحق وهو الله.

وليعين حقا كل تعيين أطلع هما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فالسال

كف الأراصر مدن للغير صم قبليك هنا أخرى خديما غير محزونين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إذا النصارى غدا يوم الموازين إلى الحساب ما لاقيته ومضى إن النصارى غدا يوم الموازين نيتي منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعيه وزد

أقرب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قرغين سندري قبل غدر وسخوا يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر. يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر. طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر وزلة مسودة مع النتر. نفى غير الذي قبل غدر وساق

الإنسان العربي ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد لي الإجابة والتحكيم. لسيما ليس له كفءا أحد فلاسجع إنسانا عمن جحن. ويسرد مختاري ما لي وجهان ما سرني بلا أذن فاتجهان. نياني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتاب. برعني البصير من عيوبي.

أعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسوع خطيب.

لله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب لا يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجهة الإله كل وجهة الإله كل ما يليق طي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلب.

كتابه العزيز يرد للجهام كن ولي صف الحياة والجنان نيت به من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة يعلي عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان نشكرك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربكم.

اللهم رسول احمد فاق الرسل والانبياء فضله من ارسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شعلي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أبا أحمد نأو أن الدنس لغئهم دب اللعين إذ خنس فلا عدم الكرام ثبتا لأحمد الذي جوابا أثبتا لأحمد المختار.

وجنبي أنور من بدر ومن كل من ينفه بالقمة قم ولا في دين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر فنعم يدر نبي محرما كما لو قاد العلا والكرمان ملك ملد النبي الصفران بشاة خالد.

ولأحمد أضاجي القعدة كذاعة في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

يكن ولا يكون لغيره من له كن فيكون حباه من بقاه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قلب به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على القديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم حياة ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بأني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم من الذي لوح له وقلم قد إلى خير ولا المفضل يوم من قاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا وخر الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن نحى ذرية خولي بشر رسول حيز عن

خلاهن نرم والي هدى الهدى حلاه حاسم عدي غدا خلاهن أيها النبي يلم بأنمناهن فضما عن الورى أغناهن نا عن الخلق معا مداه على السماع على

يحمد بقدمك يسار عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين بر عن القدوس من آفاتي وسط

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسط الرخان كفاني العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن نعمهٍ قلت فيه بخبخان قول إلهي لي صيداً جلخاك فيك كي أبي عدوي جلخان كفاجهات الست ربي

فرحني باقي على كوي نشر، فرحني الباقي على كل نشر، فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشر، مداهما ساق لغيري الغرر، فجعل لي البرية فطرت، إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكرت، فزن به ما لغيري من مكر، فلعني به كفاني من خسر، قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم، محمدتي لمن

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من عمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفى أن يلعارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتني ذكر لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آية ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسيمات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس أتها من أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بالسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتا فاطرنا ساق

سيد الورى بخدمة ولي قاد السورى ولي قاد بالمختار فضلا ظهرت وقاد منهم من لم تظهر لأحمد المختار.

يستكن وجاءته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز فزاد الى خير الجنان لاكتنز مدري محمد لي حوائجي نيز صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عقس عنق لا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نيت ولي غيوبات فسر كمسرا

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل نمرسكه بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكليم أسأله إخراجه في العجل كن دواعي الأذى والخجل

وغيري وجلي كبقيت معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكلي فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما

وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلاء حديتني فبهد ربي الفصلاء وبي بصرهم وليش الأسلاء عليتني نهجا يقيني سبلاء ما وتحني الأسى والقبلاء لك سكوري بتاريخ المصلاء يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به وأني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إس نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كم الخبر في الأملا فص بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لرساخ منه أقلا إلا يسفي بدني والأكلا أشكره شكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من اهتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر قد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوة تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكلما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لياب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبي الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف حضلا أن السواب يديم الحضلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكن يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي ختلا ست هلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقيني الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فمن فه أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير الصملا قل لي يا من لم يصل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصار سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدر زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هزم خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار والهدى يرود بالأسار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجد خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع العيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإكار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وسنبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المتحف بالمنين بحرمة الرب يهز الخيرين وحرمة الإسنين سلبسرين لو خطاب موخنا بالعون وبرجوه آجلا ساسون اكتب سلامك لخير الكون بلال والسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين
سلم جنابي من العارين وابلي الأمانة في الدارين لرطب المختار أهل المين فاكتب له أني تسليمين اكتب لمن بحيث بالأمنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين أسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وخصير النصارى في البر اللي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراتهم في البحر وحدي وحدم ولي أنجس التحالى وحدم بكونه المهيد للتحودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصحاب له خطابي وأتى ببالي مستقنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخدن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم ولي يكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب الاستجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجاي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكفبي بصير صريحا إخوتي اجل هداية رب تحت خدمي وسرمدا كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لي وسهب وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالقرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداؤه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجور محمد المسلي كل أود مستغنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سل جلالي من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترام وسيلاقون دواما درام داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلام وترك طاحة رب جلام باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلقون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الهقارب وكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم ونار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حسرام ضيق الذين استدرجوا وخلبهم وجملة البلاد هم قنطلبهم أني أساله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله سل جلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بلانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما خيامي ولك فطري ما الصيام أديتني وجدت بالحسام فقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام
مختربا في البحر سن بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسر مدن ساخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام أبدان سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلاك بالإمام ولا لوالأصاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلام يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي ذلار لنصبه والطباخ يقيني الهدى

الفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء املاخ في البحر ساكرا مع الاطلاخ ملكني عند سوي الاوراخ ما اهجر السجان ما اهجر السجان كالوراخ نفى الاهالي سوي الاهداخ اني يبهد المكس والاهداخ ولو مع الخسان والحقاخ الى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم اني رجال الباخي ذي الارعي النصبح والطباخ بايت من لي راد اهل الدهر بكلكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخاري يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجري وهدي مجاهدا وصال هجري له خطابي هو كافي البجري الواحد القهار محت الأجري أبلي يا وهاب في سصحري في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصري رد لي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أن لخا وشر وصف كل أن دوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكر ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداية فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرا صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة خدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربي الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصي مصاني خهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهرس الإحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر ردواني بلا مسقة ولا هوان يا خير مخل ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذ المهل إيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مهل إيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان للمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مع الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مع السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء واحسبي من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفظ والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام ساء إدمان لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني أبل النبي المصطفى الحدناني المجتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا ذا الجود والإحسان يا من جساء قربتي أنساني أزكى صلاة نورها يلقاني أيس أرى ترود من ألقاني كونت أوبي إلى إخواني وخذت للأمانة في الأكوان نجيت كلي من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلي من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر.

0: وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأساني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إذ يلقاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل من ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أطلب سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي يسوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

من البر وجهزا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واطج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطيا عن رضا أن يجري ومغتربا عند عداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبهما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ الناف الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ولم يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن يومهم رمت خيرك أجري وقال الله له بالنصر قد

فارقك حزا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عن اليوم لا تحر قضاءه المنجي غدا من حر أسر هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجائه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلاعدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور، زنت له قصائد الشكور، ولم يزل برافع شكور، أغنى جنابي عن سيوف والرماح، واصرت عبده خديم ذي السماح، أواني الله له وأرتجي، من فتاح باب خير مرتجي، أسأله وعنه قد رضي.

في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان موزده أو المقر الأسنان أكبر بن عداي وحدي.

بل اليوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر سحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت فيه منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكتب سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبك هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنه إن في الشرك كل

كالصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك من عمل

والسلام. بالله دموع في اعتصام وعملوا كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكوا بالحديث والصواب هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعوا فهمته عن الكريم الملهم مستغيث

أخي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل مع تحريم ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بينما كتبه لذا النظام.

أكرم ذو الجلال من له التجات بسنوت جامع خوف ورجان لكن يواي سلطان أبد علي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فزق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقلي يعبد بالإخلاص ويتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيك من النارين يد الإله ويد الخلق جميل يعوز الشق لوجهه يطين كبر مقت عند معطي الملك تنقل العبد له بالشرك باع إله بيننا وبينا يجرك شرك ومحرينا عن سبيل

إني عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حق ظنيا بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع.

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبا فكلي واشربي به فوسي بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما هي مفقت موقنات عند الذي لم يدركي كن في

كونك حب المذعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضلا قد حكي وتبشن

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله ذي كن فيكون طلبت من

الرحمن الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرد

وجدت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنن أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا

الإنسان أترفع الصوت وترفق أخفضا وابدأ سلامك لمن لم يرفضا لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو قيل أنت فتفوز بالأمل ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن تحت

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبه من كل جالب غرر أشكربا جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران وولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر دين بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلم ربك بالالتفات لغيره من عن كل دين

النية والقول والعمل تحويطيا، أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال. لوجه الكريم خذ واطلق له، لوجه الكريم خذ واطلق له، ارزق إليك ما تحب أكله. بين التمس في كل شيء مخرجان، فإنه خير مغيث فرجان. إليه بالصدق والتوكل، فإنه حصن لذي التوكل. قلب له تجارة فتربحان، وكل من رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيئا فذاك في العمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم، تحب الذي رمت ما لم ترم. تب من سوى ما لم يكن رضاه، وضعني بالشيء الذي يرضاه. إليه تب من غيبة وكذب، ونحو ذلك لك خيرا يجذب. لوجه الكريم حب

هم تكن لخير حاويا استغني بالله الكريم المغني وغيره في أبد لا يغني من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمهم ما تزيد لافتقاري ومهما تريد لافتقارك لو تعالى دائم احتقارك

كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

لكن مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضولة بتلاوة الفقر رجمائس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك تهزم مخجي البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإنصاف.

تملك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

اسكا السلام يلقيك بهن كبد مبارش على الذي سبق وثبت ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري رب الورى لك المحامد فصل

وصح بأهل القدر والتابعين واشرح لي صدري أم يسر لي زدني علما حتى أرى علامة خدما فقدكني بليدا ناسيا إليك يا بر فكن لي هاديا أقل حجايا.

دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفيات، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهم، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الإسير

عيد لين قد يكف عن كل الضرر أجي بجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا من شكاية وأفنى الكبدا الحمد لله الذي لم يلدا كنت مولودا وأعطى البلدا كن لا شكري بعد

تلقي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقف زلاحين كيني الغد كسفا ثرمدا وبه جات غلفا وافناهم بمطاحي وقاني الموت والامر

لقاني الموت والأمراض يرفعني بالروح والجسم للجنات والراح متى به أنت حاجة نلت مطلبتك يمتى القبول مني ثم أقداحي وجل كريم الذي لي ساقه كرما قتله وديون المتي بحباحي كل المصطفى خدمة

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل من

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منى لي حبي جند

حركات وسكنات يهتدت والحركات نعم البقاء والتبسير ملجمين قادني البشير أكرمني الأمين بالأمين وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت كلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار وحسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدى ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن

وجدت وجهي جاهلا فقيرا الا يحمد عبدا خادما حقيرا وجدت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا

كن يكون لحية والطرفة كن بحنويك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

لك المحامد المدامة، صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل وشح الذهنين. بلاهي افتح علي بلاهي وافتح علي فتحا، كني العزيل عني غفة وقبحا، زين فادي ولساني يا جميل، كثيت القرآن واجعلني نبيل. دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة، نعوت بابك ليك لا يرتجك عن كل من كل قوام.

الإمام لقن لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا أبا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه أفضل البشر أجم صلاة وسلاما أبدا عليه بالآل ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

يقول يسمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتاب من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاضي الخير مريد عال حيث سميع قلت كل عال الله موجود وباق ذو قدم وإلى الجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

الله أوجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختاره.

ما لم تحظه اللسن ما كان العليم والخبير ما بي فارقا التدبير. كما جاني العليم والخبير كما بي فارقا التدبير. هديتي محية من القلوب هذا مضعفني.

انت مكاتب تدوم بشرا للعزيز الاحويت بشرا ترسي عن الاعداء والنيران بقى وحافظي مع الجيران بقى للعسل وذي الكرسي.

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب السباق قتل البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمسلم لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سوائي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل المرض

وسكناتي اهتدت والحركان وصلت أزمان لي بلا انتهان وقذل لي كالضمير ذو انتهان لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان عليه تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

يتي بذكر والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت.

0: لك شكوريك بدا حمد المراضيان وقضي العظمت في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما رأيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم فلال والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا حين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محي يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء ولتدم لي رغدا سخلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما لي اختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي

الذي هو التقديم صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مطنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصورا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في رضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفران وقد كفاني الكفر والكفران شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذن ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمد وآله وصحبه والتشكري بجائه النظم وعندك اذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع ولال وصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل صل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بيني سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصل عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجد لي بما يسر ورضاه قد لي ولي خذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلقوا بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا
كفيتني.

0: كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداع المجاب فصرمدا صل عليه بسلام هلال وصحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصابه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لي قدمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شأت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضري يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باخيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأربون كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا سبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولتطردي خوما تخو طرد العلي المفرد وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولال وصحب وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامد ولال وصحب ذوي المحامد كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا مالك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولا لوصحب وزن محمودا وصل يا قدوس ولتسلم على إمام المرسلين العلم وهو الذي سميته أهيدا ولا لوصحب وزن توحيدا يا من نفى العدا لخير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام ولتسلم على النبي المنتحى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي إليك العلمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكني إلى سواك وبه بجني وصل يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كافي الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحب ذوي المناخب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على شفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا اجبرت للعدا بما خلبي سر ولا توجه الي من خسر يا متكبر ادم صلاتا على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصابه الأجلاء يا من به أريتني الأدلاء وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصابه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذى ومنية تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الأعلم وهو الذي سميته مطهرا في الآل والصحب ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيب بعد خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولاستجب تزيد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذى واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوساب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حسنا حسينا لي بلا قد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصاب ذوي التقيد وصلي يا قهار ولتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصابه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولال والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولال والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقدت والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولال وصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخذت للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين غافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحب وزد ما اكتفي به ولبس حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوت الضيرا وصلي يا خافض انفع سلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول للملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا قائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المذهب الملام وهو الذي سميته بكامل يا خائدا لسؤل كل عامل يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل سلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وصابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لي وصابي وقتلي أنذري ولي حق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك الخلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسيرا لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خرايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لج لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب الأجوب الضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إله وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالمعي المطهر للجنان وصلي يا خوي ولتسلما على الذي به ما أعطى الظلما وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصلي يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خط بلا عنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنين يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصلي يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي لي أجورا يا سميع واجمع مساعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما دائما صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجي بكن وصلي يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيت وكل من لم يهوني قصيت لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عن هاتي ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عن هاتي هداني الله تعالى وعلا بذك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة ذب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج والزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسومنا

الأمام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

أحمد ربي على الذكر وما لما أخطأت وحزت الأقوام هديتي قد عصمت جهاتي هديتي قد عصمت

من بكن يكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني راضي وليكون بالمراضي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة والرغدا غسله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني قد قبل بركات كوني أي الحياة ربي ذات خير يا وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكن أكرمت الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب يا لطفي فسق لي المطلوب كما جميع ما رجوت أبدا بلفتك يا خير مغن أبدا وجه لي السير الذي فاز الكرام بيكن لي بما فاق المرام نبت سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبدا بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا رأيت به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتري بأوبتي وبقضاء وأجيبك والطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ إلي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد ليكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير يا من له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل من كل أذى ومن حسد إلى الحياة جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي 13 وقل بأسمة من الحياة

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا هذه صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

مجرد وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني دائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بعدي وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجيك وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسره وتعالى أنسنا سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجي منه الكرم جاء يحب الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس ولطيب الرجوع خلي صرمدا ولا

جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتي الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأبلقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأخذوا في الفساد وطغوا ليطهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني أوهبت فيضا عظيم الفيوض.

تبدا علي في الطوبى يا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك ونره للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي سعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيء خير قلت الزهزح إلى لي

قيل الحياتي نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن ليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كابتا وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

ربين بجاي أصحاب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقني الأنفاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك تبارك جملة ما تعسرك علمتني في البحر فلتعلمي تبارك وجل

التدبير والتأمين، إذ يفوق السؤل بالأمين، بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بش الأولياء. نيت من لا يخلف الميعادات إما معيدا خار لي معادا، أصل فوزي بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي، فتحد لي بالمقرد الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان، لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر، تفضل عليك في أوطاني بيسمة ولينا الشيطانين، هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى، وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام، وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام، كني في طوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب، لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن، لك التحاليق من البحورك لبر زينلت مهور الحور، أي البيوت كلها مساجدا كمن يبسط من يكون الساجدا، كل بكوني بشك كل مسلمين ولي أسخر كل من لم يسلم، يعني حط كل ما علي قيا أخرى أسد لي طيان، لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء.

الصادق عقد ومقال وعمل كل خلق وليكمل الامل يا المتابي وبيوعي اكبر اذاك وجعلني بشرى الكبرى يدكن كل يجد بالكون كل ما تولدان كن يا صالح يصفي القلدا حط عيوبي اليوم

وسعبه وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا ختم شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا أتي عدا يا قهار تمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم والمعظم.

لسخي الكون وما حواه وليسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ملكك واسع فلي وسعت فيك ما إياي قد

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبل ومقر الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني وادركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا وجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكم يا ربي واجعل أمري يعني عائدا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

فجد نجاتي ومكاتب اقبلها حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أكوي رأي لديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم لكونك المغني أغني كلي من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران والسلام.

عن يقبل فأنت الباسط ولقبل الهادي به أباسط إلى الواسط كثيرة عبادة مقبولة مشكورة أسدى لي كل ما تعسرا تخما كل عسير يسرا سقني بها ما فق ظني أبدا تأخذ رب بشكور عبدا من أما باب باسط كريم كرم بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما شيخ القد دواما مطلقا وجه لي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني غير رضا كفي السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كل يوم يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم هذه بشارة تدوم بعدي واذن عني رب كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكما يا من فككتك بني هب لي في الدنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا هب لي في الدنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا قبضا علي في

وطحني بالغدن وتبكونك إلهك والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي نجاة من جميع الألم يا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن الله صل صرمدا

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناية قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدا الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان حمدته بالقلب حمد الحمد مصلين على النبي محمد يتقصائد لوجهه الكريم

تيمة ولي خلد رغدا منعلي بسرور وأمان ويا أخرى وتضد لي الزمان أشجب يا ما يسوء عني قال الأصول لسرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وادبا وضمني للكملا عني يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكوين اسمتي

من إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يا مهجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له ماني يا هاديا فضله.

بي يا خبيرك واجعلي مكان آخر الغضا ينجعلي لا من مواهب السنية ومن اللطيفة الصفية ما غاب في ديني عن أقراني وبلا إعادة أضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي أطلب القبول فيما فيها ورضا حتى أكون عند أهلها رضا آيتي لك إليك يا ذا الأرض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الأعداء والأسواء فوضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما استيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهدة قبل الفعل

والاستقامة بخلق العادة ويجمع معروف من كان همدا كما رضيت عن كان مد حياتي ذات النفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين والعلاية رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاهدة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مسات وسق بهم لي المران لنصرك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلعيك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوني اليوم نوالا يبقى مي أكرم

التسليم صرت مصليا مع التسليم أنوي فزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مزلي عام جيش إلى النصير الحافظ الباقي المقدم النصير

أمين. ويكسه بالمصطفى خير أمين. على الكرسي بالنجاة من سبوط وغرق ومن جدال وقبول. ظلمني مسلس لك عضوك وانتقمت منه.

بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقلي نيته له تشير ومصاب لي كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصاب وجهه دواما لوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من اجل البرور قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

قلي مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزف في الدين أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبيلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ودبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حي دابله بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه

ثمي عليه في النصور. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك إلى وجه ما تريد تربح ما تحوي لي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بد عند البي ما شنفعل بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام معا أغيهما ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلان أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يصبر لك كالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك أرضي باتباع المتبع وبتاع ابن هدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين ورحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني ينسحب قل كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله توزح زح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق والخلق وفاق في الحسب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق والخلق وفاق في الحسد للقارئ في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل المصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل الضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست من حلي دون علاه يونست نبي أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم الخير جميل للأرب قال من حيله خير القرب

وسلت لقامت حول امانه ولغلت اليها قر الصعداء قد الت قامت حي مع مدادي سعد طلبت ليس يلاقيني تعت ويتمت حي بسيف خدت ومدخل المولود للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من راى به فسادا طمعاه فارتاب اذا مدحول اذاق كما زعم ان اما مدحه فلم يعب بالمصابقه مدحا قد سحب بعد العدا الى القبور فانسحب غيمها فليس ينحوني السخب والله لي بالقدر قاد منتخب ان يوجه الاله يطرب كل سوايا تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السند كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب أخياري الوباق واللجب قامها عبيبه من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجانا فخويت وبقى أجانا قبل خول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القهار

الحمد لله الذي أعطانا العلم والعمل والأوطان، له شكري وكفى الشيطان، كفاية الباقي لما أعطانا. حمدت حمد الحامدين الآن بالقلب خالق.

ما الشأنان وزار إن إذا ما الشأنان لا يختابي رم الشأنان وزاري إن العدا ما الشأنان لك وجوهنا إحسانا وقبض عين الفتى حسانا لا يختابي بحروف حانا في أثياء فراقية

اشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا. اشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا. نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا.

السلام يا من قضى موتي لمن ألقانا أنقيتني طيبت للأزمان وجوهبت الروح والجثمان يطيب بقائك من لوحانا لا لقد وقصت الحق.

ويقول جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلج كلاب رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل جائي إلى المولى تعالى محقق.

كوني خديما المصطفى وهو يدرأ كرم إذا ما مدحت المصطفى ساق لرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفر المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لرجل مديحا يخرج المدح سرمدا كما كان من أما الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو البهر.

فعندنا بقد الضرين بقدمه رشد في الدارين فرد أهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسع قام تداحا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل لكل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنه ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى ليراض العدا بالسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنه إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ وأسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

إذا ملكة المتبى بان ذكرهم في مخافن أعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ.

0: للعقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لك أحولي ليس يبطئ المنتقى بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ نفى المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل سعي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل بؤبؤ لا مدحو أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ
1: وصل يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصل يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني واللياب أودن يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحد في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا ليه وحبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم ليه وحبت يا إلهي في سفر جملة ما أحب منك ساتفر ليه وحبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أحب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وحبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مه النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلا يخط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصمها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه سرمدا وسلما على الذي تقدمه قد حلما سيدنا محمد والآل وصابه في الآل والمهال وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خديتها جي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمها في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصل يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعزا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصل يا حي صلاة بسلام على الذي أنيمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصعب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهم وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم هو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسسين بسكر ما من جيسسين لجكسسين لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وحكم بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام هو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهي يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خير سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما هو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت بي لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي إلهيم ولا لوالأصحاب جند إلهيم وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بعد الذي قد بعته في البر وقد خطأت في البر بالالتفات به على صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من غمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سكور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما هقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي إلهيم ولا لوصحب رجال إلهيم يا من وحبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين طرحم يا من به لخير ينتهى لهين معيصا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم إلهيم ولا لوصحب عباد إلهيم يا من به حسمتني لديك وخط مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خرقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبل تخلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكري ولا لوسام بسوي المشاكر يا من وحبت لي منك الذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسام بوجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك الدهر مها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حملا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أصال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أصال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلامي رحمة وهندك جهلني جليل خدري دنيا أخرى والتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومن يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي يا سقورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوء وعصا وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل صومي أما استريت بي بصر خومين يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وخلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قل الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بسلام حمرام وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا هو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى الله وسلم عليه بجميع أصحابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أمسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجاه من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورى صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمد وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفحن خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهني كليتي أن هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا وصلي أفضل الصلاة وأتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خمي كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت للصبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسبي وقل لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاد بخير النسل هذا الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولسواي لن يرام ربه في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطأ والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيء خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلب مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون السلب مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محلسي ليقتارا باق به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم السكر الحكيم محما ليقتاره باق يقودني حمام كرم رب قادر خيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى الله عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي اللي وحكا فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحدائم وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلمام على الذي تقديمه قد حلمام هو الذي سمعته حريصهم wasna asmi bihi tarisun walihi wasabihi wa tabihin ya man bihi suqta li khairin allahin ya man ya ma hiya al khawatir raddiyam wujuta bil khawatir al mardiyam salib taslimin ala al muqaddamin wala li wasabi wasab bil qadamin ya man kafa fa hadhihi al akhyara wa bi tubahi indaka al akhyara salib taslimin bil ansiramin ala allazi minka bihi maramin ya man kafani jumlat al akdarin fi hasihi dari wa tilka darin salli ala khairi wara wa sallimin ولا لي والاصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدوه اقلامي هو الذي سماته معلوم وانخذ لي في مده تعليم واله وصحبه الكرام يا من به لجت بالاكرام يا باقيا خرخاد لي خرايا في دار الدنيا وفي اخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآلم وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقلت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لا شرمة لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيبي كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قتي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يا من به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد امدي ابدا يا خير محمود بحق عبدا وصل يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمي والذي سميته بصاحب وصد بما سكرته يا صاحب أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وهب للحكمة والحيانا والكسف واليقين والبيانا أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بالسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقدر الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصل يا ودود ولتسلم على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصل يا مجيد بتسليم على ابن عبد الله سي تكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالي فمهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسابي وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحا قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قلت الحمد والشكر على ما قلت لي بما يخلد العلام لوجهك الكريم ربي السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسم وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل هبادة لديك مسلم وجسرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل وجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامي وسكوتي بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا ومن الذي صدر مني باطلا وتكفني من لا يسال عاتلام وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم والذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي اليك احمد واله وصحبه والمرسلين والانبياء والاولياء الاكملين وارض عن الجميع وارحم ابدا من بك امن اقتفى او خد بدا ولتخن يا مغني هداك عن ضرر من أسلموا يا حابلا من الدرر ولتخن أحبابك عن ركونين إلى هداك ولتدم تمكينين ولتجهل النساء مسا سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسع بسوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسع بمحني اللهم بكل حرف منته المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخي للآل محسيا به الصباخي في سن سامي وقفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني رضا وصل يا ماجد ولتسلما على الذي به جلوت السلما هو الذي سميته بحق يا من بخت الاولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن لي قلت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي لي جت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصل يا واحد افضل السلام على الذي به تفارقت خلام وصل يا واحد افضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وابت لي هدايه لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر ولتسلم على امام الانبياء العالم هو الذي سميته امينا واله وصحبه امينا ولتقنني عن ربك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم باني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف لي كنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختارين صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تيه المقدمة من خزائن الباقي الذي رسخ دم وتخرق الحادات لي تنخرق يا سل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يختر لي وستري أبر في سطر وصلي وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا سل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول ولتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك ما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله سي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخد للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لي مفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باتن ولتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للسواء ساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من النيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكن ولتكسني ولتقنني عن جوهم وحاتر يا واهب الرجوه يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكاية
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كالدعاء بعضكم بعضا قد يعلم

لله كلي وهو الله الأحد، أصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفؤا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لما سبقت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير.

تارك لنصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

على المنتقم تمر يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لمن اشترى الدين بانقلاب فاعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

واسع به وانصرني بأهل البدن وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خير معت بشكور يحري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يمن له الغيوب والشهادة تصلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف لي كيما كشفا قد يرم كليا هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق بسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا رب فعلي كعبي اجعل أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحد اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

من العيوب والمرض بقي يقود للأجور في الغرن أكبني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أيابني البقي ما يسرك

ولا والمجد أكرم خلقه لديه أحمد بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أن يستشفعك

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحياة.

فراحي في عالم تطلق فيني كل الضرر بدايه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحل

طول يجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وجعل حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار نويت من الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تضحر وأدب نجي

اكتب لي مسطرة للنبي أن يهب لي جميع مطلبي أسلبي أمري وحلبه أبد كمين أبين مع الجر للأول لم يتنبه العادي في الشهر الرجل كن وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ

وليب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات لكن ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لكن من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا بجائه لي عداك الدخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتي غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبيبشر كل هال رسخا عليت عنك فلدم لي الرخا وليبك كوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم ارض الاصلخا بدت بيع السلع لم يفسخا اخذا لها بيع لي لن يفسخا بدت بيع السلع لم يفسخا عقد لها وابدا لن يفسخا يا مغني الي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخا ذكرت البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجهي لي ما اصير نكفخان ليقر لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد اقمخاك بانفه مسجرجا والشمخا اي وجه في الجيوش فردخا قياس كل بانتقام كردخا ذا عمر ظلم قري غريب صرخا اذا وصيه فدا تمس

عاده يا خير عبد فقخا كوني من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة باستلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

بي خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك والغم الخبر كالعياني هو طعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كفافا يكتفي هديتي بجاي خير هادك يا من لو تقبل الجهاد وعجل في ذوي اعتداي في أبد واجمع ذوي اهتداي

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب الصورى. أسأل كونكم

إنكم منتبهون. هذا من أكرمه الله مين اجمع صغارك وفارق الحسد، هو متحبب بقلب وجسد، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم وسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.

لبدريك عن يهد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجاد ليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين، وهي ما قد جاد ليك بالكثر تبتله فكف عني مرضي، كم يقتله وجاد لي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي، كم أثر عين من خدم

استفاد ولست بولد، قل لي من إليك ينسب الولد، ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم، هذي إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم، خبر وعلم واكفني الأليم.

قد بعتوك لي منك قدت السر، نبيت عني نصارى يا أحد، فانهزموا بقول هو الله أحد، زدني علوما واهتداء يا صمد، وابي عصمة من كل كمد، رزق سرا قد يطيب الخلد، يا من غني عن والد وعن ولد، بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي، هيدا مشكي كل وقت ونجني من موجبات المقت، اشكر يا الجار واشكر خفتين، ورقبي كل فقيه مفتي، لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي ليس يمين، هل بذكرك كفيتني اللعين وليس

لغفري وكل ما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين كل حياتي بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسق ما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل وصلاة.

بعض وليخل ضد رغدان لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأين قال به أنجت ربك وإيه مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

سرمدا وجسدي وصمدا قني كل مفسدي غيرك قد يذل حسدي لأبدا وقد أزال حسدي ربيتني بالمصطفى المؤمن.

وبين يدي بيل الجنان تكون الوسمة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي به الأقران توج به وينتفي

في آلهم وصعبهم والمجملين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا هو الرحيم اعتصامي وهو يغنيني. بي غنيت عن الأرباب في أبد وطيبا أجرا غير ممنون. إلي قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنونين. وجدت وجيلا بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنونين. عند القصة

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي

يا خير الشاف شفا كل بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسناء أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين.

من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكرمني.

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه صلى بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

يا خير المؤمن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع الطرا والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء

على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء والتقي ضيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما تقضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخمين. على البرية عند الله منزلة محمد من بسنجا والتامين. إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث قصي خير التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين.

وكونه لي يوم الحشر والدين إلا أقبل طبع المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني وشكر قفيد اليوم يا صمدي يا الله ضل عيني قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجذب هب للسؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكور يا بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل أو من مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجنابي أماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون بطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان

نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. نيل عبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم صمدا واجعل مسيري ذا جف الفرا للورى مثل المحارين. لا تحاج لمن

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع للبركه

نهى لغيظه قضاء من له البرايا والفعال والزمن ساقي إلى مسرتي مالي النحى لكن يقود للرضا والمنحى أعطي القلوب والأبدان بمن في ملك

أثن لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خيرا قادري كثيرا قيل قاد ذو الوجود والقدم وذو البقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبي عن العدا ذو الوحدة عبدا له مع النبي وحدة سلب ذو القدرة والإرادة وعلمي ما شئت إذ أراد نفعني بغي الضغ ذو الحياة والسمع والبصر عبد زاميا إباث ربي الله ذي الكلام نفج غيك نار كالملام خذيل من جاس عليه الفعل كمكن والترك عندي يعلو فدغري ذاته أضادك كيف ما لربنا أنداد ينحو تاسر ولا ينحو أسر لعث أو لسواء الأسر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة هدى لي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذا بنية

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبه القرآن ربي سر قهر مزحزح ولاريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دعا زيلا ومكرها حكى الغمر ألفا أشعب فضوحه واربع عن ذكر حكيم وكرها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مستفها يطرده عبد الإله وجاره خديم الرسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم.

السلام هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا أمري شكو

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود لي الباقي واهب مكرم ورقى ما اختار

هذا رمح المشيع في العدا وسير بيد الله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبصير والأمر.

كنت لأخي مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي عند من لم يعبد ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخير خلقي ما لي الشهداء لما ذاك للإله عهدان نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شك وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيا لي الأكرم بالأماني خير رحيم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصلي كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضل وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلم على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترى الضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي اللجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن حولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنا لني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المصمى بصراط الله ولال والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المصمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولال والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولال والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولال والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولال والصحب ذوي المناخب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولال والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولال والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلطت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صل بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شهيدا ليس له كفا احد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما احب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الادران وفقت فيك جمله الاقران حفظت يا ربي فؤادي ابدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى غيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمنا لك وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأصحاب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلم على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب لي الصلاح والعلم والعمل والفلاح صل بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشبر رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زائدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واغفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا غدا هواي تابعا لما تحب كما تحب لي تخود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النهو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلم على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصحاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت منك ذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباء لسلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجأني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبي يباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصل يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عاصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخل لي برضا أغرادي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم صرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمد خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صلي وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخد بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصحاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وجل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلومي وهب لي اليقين في المعلومي وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهميني حليم صليا على المقدس ولا لوصاب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم ولي وجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردواني وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميته القسطي علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزل يا من خراه لي صفا ونزل حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كل جليل صلي بسلام حاصل على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولالي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه واصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجاهه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليق

راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملكني الكتاب فاحفظه بيا وهو يحفظ به يا ربي يا إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نغيت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدان زينتك بعمري كما زينتني به

وبه ترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغير الضري العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء.

الله وبالكتاب والرسول الله، قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح أفزت بحسان، ليقودني بعصمة للجنة.

قادر يا النجاة حي لا يموت، قادر يا النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

ولا يوجه للنحوي لعتال تبت إليه وعلي التابا قني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفى الممر والأوطان نفى لغير

تزا خدمة للعربي أحمدا نويت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى يا ذا السماء والأرض رضيت عنك راجيا منك رضا توقفت لي

ساق وجهك الكريم هب لي مرائر للصالحين قبلي، أرجو كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجهني جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان، أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل فندري ما لسواي الساق كل كدري، للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة. هديتي قبل

المتوجهة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم إلى النبي وجهت في لي بر ولي هدية عنها ولا كل ولي ملك خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفني إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحوية

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل الس

توافق الظاهر بالمنقول وصاغن الباطن بالمعقول. أخذ الشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة، لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء، لسساءه بدا من أحصيك

أفرادي مقضي ضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافع يرفع ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيصرفت لي أدلك من غير كيل رفقتني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أدلك من غير كيل

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت، فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس، ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس، بر عن

يوم الأحد تل الإله ذي البرايا الملتحد خير من قاد ومن قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عثمة أفضل الخيور طبط ربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع تنزعني الباقي من الأشكال نجاء ما قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بك في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباقي لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ابن حري إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مخطر لي دب اللعين، فردوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله. نفع النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله. ويسكه بذي الحروف وكان لي بأنفع المعروف، كرم لي قاد منه فضلا ولسوى نحو الساق عضلا. مات كل له بخدمة خير برية رسول الرحمة، نبي أحمد صلى الله عليه بحزن اعتماه الله. أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا. له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب. الله أنت خير مغني مرسلك، أو السلامك لخير مرسل، مد سلامي رافع اتباقي إلى النبي قدوة السباق. نفعتني

اختلفيت ابليس محل اللوم قرى سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار ليس مرضا فانه

وللقوة يا عبدا لمن أجاب لي دعوتي في وجهه 13 كما به واشتراها ببشر كفيش الرأس بالجوار وليعود

وربك يخلق ما يشاء ويختار. وثق بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم. ربي يا رباني بغير وهم كن العدا وحدي أي مبهم. بالمصطفى المكرم المقدم كرمني فأرتجي تقدمي. بألبذ جادلي بعينمي وراغ العدا وفك ولمي. فكفرهم عني ذوي التعظمي وجاغلي بجايهم بالأعظم. لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعم خير المنعم. خبرني بالنبأ المنكتم فرس به مصحح مكتتم. له شكوري صرمدا بقلبي والقلب والجسم وزال ألمي. قلت ما شكبت في تلك دمي بعد فراقي ما اعترى من ألمي. مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم. أجاوني الله على المعلمين كان واحد المغني عن التعلم. يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم. فشكرته بجسدي ومرقمي وسرمدا يعصمني من سقمي. شكرته بجسدي ومرقمي وسرمدا يعصمني من سقمي. أثني على الفرد الوحيد العالم من علم الإنسان ما لم يعلم. أتني الرؤيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي.

بالمنحتم أخاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتلاف الزال وهمي أقول رب صلي ثم سلم على قسيتي شفيع السلم أجعوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوى ينصر

شيء نصر قيس ويس حون يبتلى أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم أنه العلاة والقهر في قاد الخفاء والجهر قد تبقي بها تقر أي وطاب رضا مقر إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبودك أشكر بجاه شفيع خير مولودك ناجيت طالبا من جوده ظفرك بدعو بخير غير محدود ناجيته آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي

ثم جنابي بنص غير معهود علي من كل نص عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحور.

واسر بها كل صعب لي بلا كلف حبا شكورا بترتيل وتجويد قوي بكل كل ما اهوى وكف اذى قلي وانت فؤاد الدهر مفقودي اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد اطلب فضلك ما انسن لجميع به.

اطلب الاحاديث ابا خير معه مسعودي اطلب اليوم قطا لا يفايقي ولا اخرى باسعاد وتسويدي.

دعوتكم بالنجح وهو لا في البر والبحر كل غير مكنون كتابوا أوط الوسقى ورتله ما لمت حيا وعني فك التصفيد كتابه العروة الوسقى ورتله ما دمت حيا وعني فك التصفيد أقوى عبد

سبت في سفري أبطفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسألت اليوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت هل ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على كنت تخادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرض

ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي والجنة.

بلا تحيع مع رضوانك وطي وعد من كريم لانجزي كن علي شكره برجزي ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني نوني ضمني اليوم الى المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كن اخرى عزه تدوم وطي هو خير مكرم.

يجب لنا كم بجاهل المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب واتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماوات والهواء وأنت فعال لما تشاء، قد نستي أودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي داودك وإن

أجب جاه المصطفى قصائدي وزق به لي جمة المقاصد. كنت أن أكون ذا ارتحالي للأهل والإخوان والمآل لوجهك.

دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تفسيري الكتاب ففينا كشف يكشف النقاب قلت علي رب زدني علما وزهني الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وإهبة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة نحجر إلى قيام الساعة منعل بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا

وسقي جملة الأغراض طي ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدري الأكرم مع

الغافل قل يستبدلي أبدا بآثر فتراية كتاب الله تنفي لغيري ذوي الملاهي إن رب العالمين كلهم قل نهاك يسري صلي رافقني في البر والبحر وفي السر هو الجنة.

الأول، قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبي اللئام إلي، كنت قبل في البحور أرى ربي أمهور الحور، نزهتني

لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجار أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنتني يا خير ذك رتلا سين قفاني العداك وعتلان. أزلت كل حاكم نحاني ثم يسوي القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

كما لم يكن للصالحين قبلي أخلف كذب الذكرى كن المكاره به والمكرى بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفاني المكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان كل صفا الممر والأوطان أرحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

طان وما طال سياقين وحث الأقوما طال غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل طبر ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي لوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كمزحزح لغير بر من جحد أدامني سلامة وعافية.

خلاف أصل عظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد بارك لي في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفع لب ذني القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسعة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبا أبو جهل ومن والاه طبع في الجب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات قام من الدنيا للوفاة سين الكفار يوم بدي شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعه من عبده.

لم يحب ربه فاندمغا. يضرب نحوي وعرضي والبيان عنك ربي لغو أهل الهجزا. كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان. وصلي ثمن ما قد بيعت وإنني في خدمتي شرعت. أبن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفضت بأياد. إلي قاد الله ما لي رضيان من تأين وهدى.

الخوض والبيان كمنطقي لي حق قد عياني نحو إنها للعرش والكرسي كمرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أو تبرب الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ.

شعري لا أرى ما سأتوسي عن الكفار والفساق كوكلي يا خير جار ساقي إلى فاضي صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أحوي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم.

ففي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شن فعل، فمن صاح يا أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأدناس، أكنتي

إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيع فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهه شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كل أجمعان الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغذر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كليقد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك على إلى كتابتي بالشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يل كتابتي بمن قبلا غنى أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وهب داعيا لوالديات ويتوجي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالدي والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعفو عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام والترحمهما لك توجهت أرضو منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أرهم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا قيل سغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشر احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وزد قيامي لا قيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك الله.

قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب أمجيب سميا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا هب لأبي وهب لأمي سرمدا مغفرة ورحمة بأحمدا حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيقا امحه وسلما أجب الجاه المصطفى وصليا عليه التسليم واشكر كليا ويتوهي معمت مع توبة النصوح لغافل بالمنزل الفصيح

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه. طيب لك خيولا

وكل بغير كسل تلخي خط نافع يؤسل مع الهو بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويتهيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كل يتي له بتوبة نصوح ويتاليا كتابه الفصيح الحمد لله.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع ودين ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيب داعي يا مجيب بالمجار وكبي عني دوام الحجام ما يتجب وأعلي قدري بالعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبشت حولي ونبشت قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وزمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي أي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعة كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وقد له ثواب ما له نويت كله وقد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صلي صلاتك بلا نهاية ما سلام قبلا على الذي قدر الرسمت له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد والآلي يا من ردتني إلى مهالي ولي قد ردت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخدت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا سرعت يا ربنا صلي وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام ولتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الاقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المن الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اصل ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمب به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام ولتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتثبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بالانتهاء كما به قد خاز لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير ولا المحسن سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من ينمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احتراني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درر وإسواء ينهوم وللخيور دور دون در تنهوم وليهب رداك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخل خير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى وقد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآله وصحبه ولستجب سؤاله واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن لي ممري وديوري تصهن ولتقن الهجر ما حتى ناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن ولي طيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام وجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام ولي يجب ان اكون كائنا محل وراء انهم اليك بائنا وثبت توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهي ان نفلق في الولتس التنبهين لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب لي يغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي أبطه وخيره لم أحبرا ولسواي ساخ من لم يحبرا والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله سر أرادي وسمع صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولي خاد الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسع عن كل حسد وأصلح الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني وبهديه النبي اخنني ان الذي يهوخني عن سنني وتخنني عن كل ما لم تقترن لعبدا ومؤيوب وسطر مجد صليا على المقدم ولا والاصابع واذكر خدمي وليها بجائه مجاده مقدما عند سوي السهاده باحث صليا على حزيز ولا والصعب سوي التعزيز وسلما عليه في الال وفي سحابه يا من مها مخوف سيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وصحبه والتصحر لبرد وفي سواه أسير يا صليا على المفضل ولا لوساب سوي التفضل وسلما عليه في الجميع يا خير مخدنا فيهم سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعة ممن حوى بك العلام وكيل صلي أبدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما وآله وصحبه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصليا حيوه صليا على المفتاح كما يقول باب سنفتاه بجائه يوم يجي مستفتها وسلم المحكول لمن استفتها من آله وزنبه والافتها بجائه يا خير مقن فتها وخبني على رداك وردا بجائه وقدله لسقطرام متين صلي عبدا وصلما على الذي مفتاح رحمة سما وآله وزنبه وجه الجميع مقتط لي يا رباح يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدام ولا لوسب يكون وليهم ولي يجد بالحمل المرضيين أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيت وكنت لي بالحي ما وصيت لخطب سر ليس يوصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات في تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح مهيد صليا على مصحح على صناعة عبدك المصحح وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدل السيئات حسنات وقد قلامي لأهل الحسنات وصل يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزى والسلم هل المسمى صاحب الصفاء يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جهلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائي وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تحبه وما ترضاه يا خاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري يسوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي يا باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واحد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جت بالجميلة فعبدا لصاحب الوصيل أوصي صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت

0: أخرى وأموري خدمام صلي وسلم أنا يا مؤخر على الذي به الهدى لي سخر قبل وما له لسوى يا برا ولا لي وسبب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخره من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لي وسبب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسع بسوي الأداهم وحسبي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسدبي المصاهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيحة محمد سي البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النصاهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسد ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصل بوقفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصبي والتحمد به اعظم النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصبي واسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نصوحا وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصبي من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصبي يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصالي نهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هدوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لي وسبي وسد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لي وسبي سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات محت تعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه قصرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أود مستغني به عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

الصغار ويا أخرى وكبارهم الصغار وجههم رجال بدر الكرام قام يخجل قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بيقل يستدرجوا وغلبوا ويمت البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرمون سلبي وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نهيت به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نهيت بهم سنين التائبا مبايعا مجاهدا

ولأهريك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور وزد إكرام.

عليه الصلاة ربي بالسلام في الآن واستحمي وزد إعلامي رئيس ابتفي ذا العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع العملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

إشراق فصيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاق رجوت من مكرم خلاق ما شئت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككب لي قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاق ولأجود في

ثم لراض أهل الدحر بكلكلي وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يروقني العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كخطوي وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر وذي عباء

كريم ما لطيف قمناي في ربيع قد أقول الذهب عني بالمبيع لقيت في وطن الجريع تلاقي في يا نص

أقهي كل حاسد وساني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجفي أما أتى أنساني أدغري في بحرك جد إحساني جد بعبة بلا تواني ولي السخن كل ذي عدواني عني قد عفوت بالغفران كما عصمتني من الكفران.

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اطب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان

أطب حياتي فرحة للداني، وقاسي يا من يكره ميداني، يا من كفاني غبت أدغاني في البر والبحر وفي المغاني، قد رجع كل من نحاني بسوء واقسمني كل الألحان، لا أسهل القلب مع اللسانك وإذنك أشكر بالإحسان فوتي بالعالم.

الحق علاني بكفرني كل من قلاني عني نفيت قدر الأزمان يا خير كاف مالك الرحمن رأيت جل

نجيت كلي من الخسران ولي رط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالك ميزاني يا مكاتبي حما جيراني ولي الأذى يا من له الداران كف لغينا أذى النيران ويطهر لغينا العاران ثبت بها في كلكلي سبب بها في كلكلي إيماني وامضي العداء مع الأزمان وطير وزيرك كالسلطان فغتنة ربي مع سلطاني أجرتني من حجل الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جملة الأزهان نوير فؤاد

القرآن بجسد وكلك من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم

وثقب جناني لو بآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان أوجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

عديق إذا هما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد سيد الوراق

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس نيت في البر وفي البحر معاك هذه ما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جلت ما ينرده لي فمحام علمني وكان لي ورضيات عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بسول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وسيما بعت عن السلام أجلت بالنبي الكبلى بكثرة الشقاء والخبلى لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سقي يصير الأكلاك إباتا وكف

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا نوبا عظيما

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نبع

ظلاطول في العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرم يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نظرت ابليس

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن.

ابشري كل اقرب واجنب. مصلين مسلما على النبي بشير كل اقرب واجنبي وليها المسلمين فرحا امحى عن الاذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلاء ابن جميع خدمي تقبلا نجي عيالا

عبدك خديم عبدك مطير للمنى من عندك فاز الذين سعدوا للخير وباء من لم يسعدوا بالطير أقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العباد تناد من لم يطع أبدا تائب من أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باز ذا العرس بكا وكل من أبكاه ذو الكرسي بكا إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت رعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شاء

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفع حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

حق فزحق ولإلهي كتسقيه دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والتصول برأ الإله من الشرك مبين كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي ذمر غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدين

الثاني العليم والخبير ودابد الواسع والكبير فرحنا الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان مجزاء أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمدات عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أي مكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيل القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحض الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمع حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توصلي وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلا طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماح السند ولسوانا ساق كل من فلن هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل يسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إلي جوده يبتدر نايتك يوم وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك هي وقبل لي قد فضلك جلت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جبت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أخذت إكرام من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر

ثاني الكمد وجهنا الأكرم أنفع الكرم وذري بلا ثبوت السرم أسلوك هنا القصيدة خارقة لعادة

الحروف ما يفوق الظن من معروف ناظم الحروف خلد الرباح من كفاه الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صلاه مسلم على مزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين قم يد على والخير ليس يبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغني علما الذي سيكون كلامي واللوحي مع مدادي لمالكي كما لي إلى غير إله أركو مع طبي قد بعتوا بعد توبتي لكنني حكيم فيقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالكي به أفل بعلم الغيب وهو معين قبيلي ما غاب

بل لعينك مجين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه ريح بعيد القط وهو مدين وناجي به ربي ليجادلي به قمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به نورا تعالى تبدعي وجعليك ربي نورا الذي يقول هو النور والبرهان هو الخير والهدى حقيقة.

والقرين من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإما مسايا والعجام كل إضام كل الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألني

عارفا وشيعها سوء لديه مصول وتأس المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقيه حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين إلى كل آية أتت منه منطقي خدم النوق ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعد الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وللطوبى بالسلام صارت عمري له عن غيره وفي مراستي بخيره بثير النصارى

الظالمين بجانب من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ظهرت على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طارت لنا

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي الإجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكأدت دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا رب بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت. عشر جنابي من الأعداء ولي السوق ما شئت من عطاي. تفضل علي بالتسخير وطل جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم طيشة له مع التكريم. فلبجاء اصطفى

ما داخل فاستجبت عاجلا له عبيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلعا مطيعا أي إلهي البحر مصدر بري والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت نار خليلك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كمال خليلك التي أبردت نقل كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدار من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطر

كنت ولم يكن لي أب بكان ويتم هي إليك الداعية هباتي وسط عنك الرابية كني ما أشكل والمنهيا وكلما تركته مخفيا لجي جنابي سرمدا من أودي وكف عني كل ما لم يحمد وجمنا

أصحابه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين قل يا قاد ذو الجمال البدران قل سؤال حي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إله غير مع سر الزمن. قال الباقي والنعم الملك مطاره ليهبي بزيد الأملك والكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذات العتاب. أنا لعظ الأراضي والسماء فاقرا بكتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى. أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبته من هيسس. هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين. خلتك لي برب الباقي كن أرضين الصبع والطباق. وجدت كلي لرب الباقين العظيم الصبع والطباقين. إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

صوت وجمالك بالتركيم عيوبي قد محى بالأرك إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قاد لي النفع

قام جيسسين أما كفى بحبيك مستبشين غاب قيد من موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا غاب قيد من موت ماضيا هيك الحكيم

صمد الكليتين ولا أزال التائب الإنسريتين لو مصيري مع البحور وفي الأرض تزاوج وولي ورجوت مني كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتب على رقيب وعلى رقيب وعتيم وتجرى لي إلى ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال التائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن قبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكوني له مع الكتاب ويلبه بالحديث من العتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام ويا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كلين ويكون ناجيا بفضل

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلق وآله وصحبه هذا القلق نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبه ونوير هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلما

بصير أذهب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقدت لي ما وده ذو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا في أبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلقوا ما من الشياطين فشكري أزمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين.

0: وفؤادي طاب نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي ولي يهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نج عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلد مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالفوا الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقدم له خطابي ومحل أكدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القدم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل ليقت فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بمال غيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أصله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وسرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فيض ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحوطر وليس يلحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لي بقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك مهجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خذر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهتي من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جال لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون بهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأربى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفع لغير الله كل من بضر يدب عن أهل بدن أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني يدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب للنهر أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النطر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت خلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قادما كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني قديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس حولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاد الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باخ قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كل صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر قلت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت التوحيد لواحد قهر للعدا من اقتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله عاقبة الأمور. وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوش لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا يقيني القرآن والحديث قف

سرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجوري هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد.

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون

ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك لي جاد في البحر بخير بر ومتمن شكره في البر من عروم شكره مصليا على النبي.

نوتحي على الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وأنارة بدر لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد تبتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساق للأغراضا لا ضريق قهار في الخميس وهدي بجنة.

مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك لمصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله 16 واتجي بهن سلاز من البشر نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما اعدى

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي كن في وجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن.

كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أسري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت ستزن وجدت بالبدل فتمضن كلي وردي زل جدل نبهت لي فستزن تباهي فتمضن رديك ذوي التباهي فست بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا الشكور والسناء والملك أي بكوني

أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قاتلني قراي في اغترابي ضاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

ليتفي الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

هذه استراتيجينا معا والوزراء كمن يواليهم بكل وزراء سفتي فانكف عني مرضي فرمضا قلبي وسقلي غرضي كل اشكرك من ذي الجمعه على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدر الامل

ملطفا ولا تواخذ بما علمت في باطنه مكتتما. خيم عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن، من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك في انظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد عن صدى الدسائس أطردات عن صفى النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي

قنعت ذكر ذي الوجود والقدم قنعت البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود السؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحق.

ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

والعصم هبق من فتا فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قاته الأشياء كل أثر وجهدوا حدوثا

ما لخياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمان ولم قد تردق هادي الرحمن أي على رسلي كل عربي كبش

فعي قال خير الصلوات الأنفع ولئن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى في المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم كن مقيم يا هل رسول الله في تهي الحروب أبقى بشارات

الإنسان إلى سواق بامتحاء الشرك في التوحيد سواء والدرك. أظهر الخوارق الرديا ويتل الخير حواء مرضيا، مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير، وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب، راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا.

هو لم يمل إلى مسين مرافقين الله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر

الجواري ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن بلت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضريبا.

من هبي بآله مع صحاب النجب لو صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامي وبه هب لي النجان ودي صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر منك عوم اليوم أن تصليان

بالصدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكش في الظلام يا ربي يا اللهم صلي سرمدان وسلم على الشفيع أحمدان أجبره يوم يا إلهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما إلى الماح الحبيب.

الخير مطر مستدما وتكفني شر البشر حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سامن اسمة من العصان اجل بصلاة

واستلامي وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعت كل يوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعت كل يوم بأن أصليا مسلما

هذه صلاتك التي ليست تراب عديدها إلى الذي فاق الوران. صلي صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي

وقيم صلاة تشفي مع السلام البلايا ينفي وقيم صلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح وقيم صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أقم صلاة وسلاما للشفيع طمئ منك وجلي الفوز السريع أتريك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات أبات مقولة دون اقتران أبت أبتا نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه

أن عليك فاشكر القلام لمصلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى.

قال رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه: يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا أحمدك أرد من خدمي والتحمدان ولغشاة الكريم الصمد كن النبي.

إني يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقان، يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان. أبلي فتح دون اللطي يا رسق ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا للمصطفى يومنا تزاوى غدا، أرجو صلاة لا تزيد

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين. وعصم سرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير الورى بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتما ليس يوجه الكبد يبدا على صور من عبد للمسلم.

نبي المنتقى المبشر خير السلامين مديم بشرين لمتبع خلف السلام الله أهضي الصلاة يا إلهي يا حي.

على رسول الله يا ذا القدم ماسوري في جميع خدمي ويهضي البرايا العالمي ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد قد متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخر موت لا يزال صمدا قد متاخر صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام والسلام عليك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

أبي صلاة قد بشروا ملا أمرتنا بأن نصلي على نبينا صلي عليه ذا العلان لهم مغفرة ورزق كريم قيف كوني مع أهل بديل

بمن جحل رافقني الالهام باق محيم واغتبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وأنها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء أجر تنقي

كرمني الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفع جلاله لغيري ذا اعتداء، وقادني إكرامه من اهتدى، أكرمي باقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثني الأكرم في الأقتال، من يروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

الأوصال من كل سن وتدم إيصال ارتفاع من انسفال وتقن الوقف مع الإغفال أحسن الدهر من الإخجال وكن ما أجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فضمدا لافتح بلا إقفال هذا الكريم المصلح الأقوال.

يا الله ذا الجلال والجمال صل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد الأحد المعلن الغني عن

أحمدان أصل فيق لديه حمدان أحمدنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا محمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي مح الضلالا والزحزح الإشراك والإضلالا.

عمل سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية. هي تربي مكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد.

نفلينا صل سوق بالغدر أني بحزبه إجال بدري علي أسري وعلى المختار وآله وصحبه الأستاري.

أفيد قربني تقيم من ما شاء فعل وقمني الباقي عندهم فعل ملكني مفاذي في الأرض وفي اسمعي نعم جار المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحيان عمري لدي.

سكت من عني ما من متي يقول كني يكني سكت من متي يقول كني يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم أن

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء ولسواي قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكفيت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم تلا سوى قابلا لنظمي وطي نظمي.

وشكرك وقلت الحمد لك وشكرك لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد.

قني على وتسق لي فوق عماري أذنت نفسي وتفطرت اليوم قد ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أملقت عدي يبدلها إليك أيضا أتى على العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كمن رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وانصرني بتر أشكالي اجقني علي أرجو بلا كلف وزق مبيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطراري يا من له القهر لقهر

أزي قلب العاديك يا قدير معا أزي وترضي كل مختالي أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أي ما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لك.

0: أنا لي الإله بالرسولين وإجاني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أيتها المفضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إليه وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل إليه بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمر ليستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التباسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاري ربنا تعدد عرف وعيده من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عرت ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغير العيوب والقدر وليوصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة ليتخلد البصر يسوق لجل خير يلسي قهر وخاذ لي أفضل نور خد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاذ لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخيري الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهلم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلف خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فلانا له كتابي ورم مشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أعطيتني الذي مها الأدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوى خسرانا لي اتصل في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخ الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جزاء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمنا أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنا فجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مع القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صارني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جت بالبقاء منتهانا من خلخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانام أنت الذي ألنتم أهدانام بمده من كتابه هدانام ليرد من سلمني فلانام ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوفي ساهلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأتك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسلبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصلي يا رسيد والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصلي يا رب يا صبور والتسلم على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع بدا خير بسارات وصفي أبدا وطب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سكر مهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مها كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجد وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سكاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله وسلم عليه السمريم الحمد لله على كوني له عبدا خديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رحمة ربي تعالى كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجيني من الشقاء والشرك إشي المسير فوق صني يا كريم وتر رجوهي خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وتر رجوهي أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل إشي رجوهي لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى لسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصده بجائه العصيم قبوله كلية بالتعصيم لو خطاب اليوم وهو الأكرم النافه المخدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوخ سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سميا قد لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يصفه الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبري ومن يوب سخري بكبريم مد حياتي ساتطول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي وسطا فيه كما إياي قد نفحت نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم سار جائم منك توال الهمرسان نجائم أزل حياتي بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتلمكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخول جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل لي خيرها مما أهب في أبد والتقيم ما لا أهب ليكن بكل يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسر قصوما فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إمو هيوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح لي بالنجاتي من ألم موت وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يكف رؤية النيراني رؤية النيراني وسائلين وحد بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مغني يجود للمحروم لبسر وأن يقبل فأنت الباسط والقابل الهادي الذي أباسط إجل مباسطتي الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سهل بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسى الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفى الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسيح السلام ناجيت موخنا بأنك الغنيم وأنني بأن تكون لي غنيم وتهيوبي وفني خير الرضا في السر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا ربي هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارات تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخنني عن الأصاب توسهم أهن جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت كبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم اكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدم فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصفي للبقاء يا سل خدمي قبلت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلى سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتج المنام قد فليستجب إجابة الأمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصل بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكبدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمدي مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسول بالإجابة abli ya wahabu kawni ya khadam fihim dukun wali ya khalid ra khadam munna halaya bisururin wa aman dunya wa ukhra wal tarud li as-saman isra jami'a ma yasu wa amin قبل الوصول سربدن بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتخمي كل بلام فك بجاء المصطفى رحبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي أبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلق وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا حلي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا حلي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هادي فضل لهم فتصر مدن إليه ما فاق المنام كما جعلته رئيس الأمنام اكتب له ما لا يحد من سلام ما السلام من والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصنون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكان خير رجل ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي ولو هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردا حتى أكون عند أهلها ردا أويتني إلى قياس الأرض فليعف فيها قبولا يرضي كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهدة وأبلي الوفاة في المعاهدة يصف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بقرق العدم وجه جميع ما أؤم من كام ليسر بدل يا من رضيت عن كام مد حياتي سات النفي لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجعل لي العبد القديم عبدا بصارة لكل شخص عبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وصق بهم لي المرام للمستبق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي ولي يسر ما فاخ مرخوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شق يا حفيظ يا من له المهنى والملفوس تفضل الحلي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوساب فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقي فضلك للاستقامة وللعبور.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصلين على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكري من شهر الصفر، وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جل وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عظته بذكري من جمادى، والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب، كفته بذكري من شعبانا والشكر والثناء إلى شعبانا، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكري من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا، نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق لي

لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد من غير ذاتي كل قال قد جحد.

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق لعلاجتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعاني لقد كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

وسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلا، نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يثني عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد،

تفندوا حتى الإله كلما لا يحمد بلغيك إله أحمد سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد نبي شكر من أزايا محمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد وتبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول بركة المحي محد قبل الخمول ولجات بظهور وجميل تكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل تكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل تكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

قدم قدمه على الورى المقدم من لم يقدم قطبنا على الكرام فعز ليس يفوز بالمرام حجب قلب لم يقدم أحمدا على الورى وسعيه لن يحمدا سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى صور نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد

نفعنا الكريم والمكرم وقاضي تفسيره المحرم. جزاه باق لا يريني من كفر، بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي، فانقاد لي قبل الربيع الأول، ينقاد لي من القديم الآخر، ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان لي

أُنِي الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتجي أجوت من بر دحي من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعشمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

الكلام وبيفرح كل من تأدبا. زدني تقى وعملا والنورا، زدني تقى وعملا والنورا. قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم. يا خير مغن ملكه يدوم على النبي، على النبي محمد خير الورى. صل برسيبك يا من صورا معظما بقدره العظيم، والآل والصحب ذوي التعظيم. منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور. إلى حياتي فيك ربي فانيا كما طلب.

من بعد الجماد في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أكمله بهم.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء. صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى بنوسق الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء أكثر الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء.

يا الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحده ولي أنجس غريبا وعدت حتى غدا.

ومن أرضي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون بكوني الحفيظ أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء لكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا بكوني الواسع

على رضية الصراف للكتاب والأحاديث به بعد المتان. زدني علما وهدى يا أكرم، وعملا وأدبا تكرم. زدني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي. أطويك بايعا فيما مضى، ثم غفرت واشتريت فمضى. هب لي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى. علي السل ولتحقق للرجال، مع سامي ليسوق فرجا. من على اليوم باحتواء، من قبل قد طلبت زرع واء. مع طيف العلم لغوا لغوي بانصراف، قل لي إليك بقصوري لا اغتراف. أخلق العادات في عقائدي، والقول والفعل وزد فوائدي. بارك يا رب.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا وضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له

المستنقب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجنان لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

مالي أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا تاب علي الله توبة محل عني عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية فوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولا كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلا ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باق

تلقين ملهم وقت مجاهدة أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقت لي مخجل سؤلي من مرام يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زهان آيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدي وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن يا من كفاني عداك مودّدا لك خط فادي واللساني والبدن يا من كفاني عداك مودّدا إني عُزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

ومن ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق وقفني فاكفنيهما.

سني وقد ذهبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي فبعده وبعدا كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدا كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كمطني أبي ينفع الطلب كم يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشت جوارحي إلى التهجد فيك إلي ارتجم تعبدي كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كي من جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى

أمراري وأسقي ولي السق أغراضي كل مطلب هنا وفي غدي فيهما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا لك تجنبي عن الحرام لك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل لك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أي ما سقني.

وجدي الضعين ما فاق ظنون من الكرامات والجن ابن الفتون من علي بالجوار المصطفى عليه الصل بسلام قد صفى من علي

ربني وابدع عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام وابدع عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان اسم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفام والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي يوم بالكامل

لا اكتب لي ما بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام لا اكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاة منك بالسلام.

آيات بالمعي وجاهي وكن ليكم ليكم أحب صرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن.

وصحبه وبعد فللعلي أفضي أموري أغدون ذاق فادي لأجل الذنب فلك أغفر لي ذنوبي ربي أصلح أموري كلها وزدني يا من وللهدى إلهي قدني من علي بالإقبال إليك سرمدا.

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك.

من العصاة اللطيف بطهب من تعلقا بي وبالأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل قل سمعت لغيره أمين حضور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى هذه صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا.

فوقين أنا فما بي من التزبزب وعدم الحياة وسوء الأدب بجاه سيد الورى المختار وآلي وصحبي الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لمن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أجاز الجاحد وأثير المشكي شكايتي ولم أكل من نحى فؤاده الولم واجهني الواسع بالتوسعة وزدت ذا مرحمة وسعة ضيقني بالعدا في أول دخول الفلك وكان للولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه رد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقان عات سماه خيرا ينتقى إلى ثمرا يقود بالنبي.

يصدر من غيره القضاء والقدر. الله ربي أحد والله أصمد لي هو الإله لا سواه وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

نبتي ينفع لي لا ينفدو مع انه كفيتني من صفدو ابقى الباقي بلا امات ولسواي وجه الشمات لا صيامي ان سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيك تلك الستة كلا سواي وكفني.

خلدا يا أخرى وأطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنه المختار صلي أبدا بقدر ذات خير

0: من غربة والدوران فلقشك لو قدت القرآن دام السمي مليك وي ملوك ألي أغنادي عن السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له داخدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم. أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير. اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشر وليهب حشرا بهم إذ نحشر يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما واكفنا العارين لك توجهت بجاههما فسرمدا كن لي ودعوى يسمى هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلك لي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدران زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رض لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين ليهب بهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليهب فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني يا ذا صلاحي في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاخ ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النبديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير ربي عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم. الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد وأستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضاء يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدري ربي برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفد للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرء دائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي سخت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصلت لي سري وسولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وصرمدا فيك تزيد التوسعى فديتني من ابتداء حيششي بعض الخدى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي تبشيري الأمصارى تسليم سي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وصرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أحرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد مها أذاي الله بالقدر العظيم حبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمدي مع امتداه المنتخى محمدي رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخي الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوشي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد الصورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكششي وخاد لي جزاءه في أكششي أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكشش قد قادا فوق مرادي كاملا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكشش وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في جكشش لما يجروا ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكشس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي المجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر لنقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذات نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البشر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده الغر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذى وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هبل المنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صلي بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك صلي ولتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صلي ولتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المنتخى غير الصلاة مع سلام مغنيا عني الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جل بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي بلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلام ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر ولتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي ولتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هب لرسول الله في قط منى يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعط نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جد للنبي بسلام مغني في حزبه وليكن ولتغني جد للنبي بقلمي بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قلت للفصيها سهيدة الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد انه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغيره قبله من كفروا الى الورى خاد ربيع الاول خير الورى اخرهم والاول نور احمد ربيع الاخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الاولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت باحمد جماد الثانيه هدايه اعطت قطوفا دانيه رضي عن خير البريه رجب اذ هبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ددا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان اذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافه المختار في الشوال تشر انه حبيب الوالي الى النبي خاد المناد القعدى اكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجه درجه عاليه وحجه صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد اسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال اكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلد ناجيته سبحانه وارتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به استغني بركه ورحمه مع صلاة وعزمه بطول عمر وفلا بكونه الاكرم ارجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجيا زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا قلبي وبفضي احفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الايات هب لي فيها عزه تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولالي والصحب ذوي التعظيم منك بجاهه أروم يا شكور كون حياتي خير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصدي اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجدت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سق الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى بادي الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجاهي خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجاهه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجاهه وجاههم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرم كلي وسولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيؤ لبري أحمده سبحانه وأشكره وليروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكور لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرن ولي يسير النفور ذا مرون هو الكريم والحفيظ المغني ولي سوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيش الرغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضالا على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقود بها المنايا خير من قد يقود لخطب جاي العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نج من الأذى دواما كلي وليسخف عقل المنا وكلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك

تبا كل حاسد كما قد كفاني في عيد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضواني ما القلب قد قصد لي

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما أجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

بي في قد وكت نبي رسول ليس يرقيها مادح بأشعاره إلا أوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

مديحي وعني قد نفى قبل من عند على المصطفى أن ما سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

طلق طيبا عند العدا غنينا أعمرهم لي يا قهار يا من له البحور والأنهار.

بلا شريك، فليستخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلة محمد باب العلام. وقاني الحفيظ ما يضر، وجادني بكل ما يسر، حفظني من كل سوء واللعين، نعم الحفيظ والودود والمعين. فطب أهل وبالنسل منهم، طب ضرور ورضيت عنهم، رفعت بالحسنى وبالزيادة وبالمجاورة والسيادة. الحمد لله على الجواري مع الحرائر وبالجوارين، ذلك تقدير العزيز والعليم، أسره سيد الهدى مع العلوم، تصله فتح

قل لي بلا نهاية فوق المنى واعلمني من دنا أو كمنان دائم جلي بالدوام البشري

المصباح للصلاة تحسن كل بها في أبد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في

هدى ورحمة بغير فند هما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد تياضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجالي الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أن محتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد كيفق محابها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد كنت سلامين من الملتحد كن به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز كنت كل يهمن بالأمن جاء تمدح من به لاز النجاة أحمد ربي على

والإسلام كلما بالأمن جاء، وإنه لكتاب عزيز. قد توجي بالتلاوة الكتاب كمالك وأفضل.

زنت مكاتب ذواتي عددي لله والرسول وقت النكديك يقود الباقي دواما ما أود تلى الجنان دون ضر أو كبت تظني

الضر ينهم لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ثميت أتلوه ذا فصل هوبي وجادني باليسر نايت تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لقت ربي وحباب كسرك وذي النبي نرني به والنسرين كرمني حب النبي البرك لمالك البحر به والبر أضلغ الله كل الشر مجائه وجادلي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر

الخواص والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق ودد إطاعة الرسول الطاعة.

تجمل الحلال واصطفي الحرام، كم يقبل عملي على الدوام، نجيب جاه المصطفى المغاني، من فاسد مدى الأزمان، نجي جنابيك من خفالك بارتفاع

اجرني للرباط وتفي من متبى سوء القدام. هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كلي موئلا. وأتي في جيب النبي الطه صلى عليه ثم زده الجاه. نويت أن أخدمه في طوبى فعنيك في الصرمدة خطوبا. نويت أن أخدمه

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لاب ثباتا ونباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نغيت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صاحب تباتا وخدمة به.

تقني بالغرور واستدراجا والمكر والغرور وقد الحاجان أصبي أصبي أصبي جميع ما يضرني به قلب إليك ما يعينني به يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد دمدي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن يسر يسر علي الشكر بالمختار يسر علي الشكر بالمختار توصل عليه بالتكرار قبل حياة.

وجه نبي الملتقى ليس الحسود أهزل السمسم في سحابه الأسود أصحاب العظيمة ما ظهران يحزن صولة ليس قهران أصحاب العلي الكرام يوما بدي نصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أهجل أهل بدر اللعينان عتله من

الذكر وقول الخير ثم لاثم ونعم أذن خيرك سيد أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء الأرب ولم تدح معنا خناس إلي فروا بإليك الخناس قد مدحت من أنا خناس إلي فربك الخناس أحمد المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم وجهري جزاؤه ووصلا خيره وما طلبت حصلا إلى صانحه تنتحر فراق

بعث رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق الجمع.

صالح بالمرسل باعتناق درجات الرسل رسل احمد لم يضاها قط عوض كانت لا يضان سيدنا القائد للجنات جف بها قلمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه نفق رئيس الرؤساء وابعد الابليس منه ييسان اخر راس عظيم ابدا منصرفا منذ ابى ان يعبدا رمح نحو المصطفى والله فاده لغيرك من والاه لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صور لا ينتحل مدينه منورا سوى حماها ذو بقاء صور اكرم رب العرش ذا المدينه الى جنانه وصامدين ادعنا بناه كل الله من جعل المختار عبد الله محمد رسول الله متى رسول الله بالخير فجال قد قاد لي كمالك سؤلي فجال رأه أفضل برايا الحججات قد قاد لي ولا ألاقي اللججان مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي مدخلي أطاب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى عليه خير

وجاء صلى علي الكفاني وجاء وجاءت عن داحي لمن للمنهجا قال استسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا اخرجا ابليس وضد كل خرجا دين النبي وجهت مدحا مسجا وجهته بالامان ابتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له ابتداعي والزقاق زمجا واركفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيلك فجا يا من الي قتل

الناس وزحزحا عني أدل الخناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلا ومن وشاء ومن كفر سالمني كل عدو ودبر كلا سواي وبظهره دبر وتربي بالشكر يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى قيم مصطفى وجهت عند المشركين بعث عن عبد الإله.

لك لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فص

منهم مغفرة وأجرا عظيما. طمعت خير الخلق خدمة تنتصر طلي بها يسرى ربي ما عصر. حما جهات الستة للجنان طلي الأذى الكريم بامتنان. ما توجه الأذى لي قبل أن طلي البرايا والفعال والزمن. مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله. طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل. ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد. لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع. وجدت خدمتي لمذهب الفند ماح الأذى نعم المكرم السند. لغير سند لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد. أما الباقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان. لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري علي.

إن اللقاء الأغبياء الحسن هم ذا بق كريم حمدا عائضه لن يلاقوا كمدا تلين بارس البسط الشديد قيلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحجب السلام تربيا من لبت خير الخلق والصحابة مطعن كفاني جولك السحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير.

سكا لي يعترف رجما من فيده كي يغتيف سكتوا في البر والبحر معا ويكليهما العدا تليق معا لا في المحي بدت في البحر بغي نفى العدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أنسلا غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكن للمصطفى وجهت عند اليمن أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري لك لخدمة أنارت محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

من كفاني وكل مداي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أوان الله لدى البحور

وبإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر ثم كان لي برغد والضرر جعلني خلا وحبا عبدا ثم ولي خير الخيور أبدا لا يتعب فيما سرى قل لي نفع لا ما ضرا أشكر شكرا لي.

موصل في أبد النعم الكريم موصل تكرمه في البر والبحر بدان لي ولي كصفاء أبدان غني بالله وبالمشفع فلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام قل سوان حي الساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد اغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفعل

لا تناح يا أدازل جحدك قد وحدا لربي وحدين إلا بالماح النبي كليتي تند العدا وعملي والنيتي هاني أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين وجهني ما لا يرى ولم يرى ملك الممالك العدا لي سيران أرضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء الأنفع ليقم

عهد خلقك مدحا يبتدر ثلاث جناي وكفاني من غدر راية بيني يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقد الأم واسم الخير كان قاضي المالكي أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد محاصر الله كلما صدر كني سويض الذي يدي القدر أحمد المختار خير المصري عليه الصلاة والسلام.

وجعل الباقي يحيي الوقود قل الى جناني الانفاق جهادي انتهى والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل لمن كل جعل فيه في خير برايات فانجل هذا لي هذا المنتبذ من

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سورا لا يريم بالمنتقى نعم المكرم الكريم تنطي المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغنين له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي لإلهي وحده قوض من لم يفارق جحد يا تقلب المداد والقلم توجب النيراد كل من ظلم وجهل الباقي أجورا بالثواب وطرف العدا ولي قاد الصواب فعيس جاب عال عن منام وسيت ولي الصخر الأنام ربك عن جنابه العليم إشاك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة اللدان خير ربيك وعقاب الخلدان ألم تفي البحور بنية كفور.

هو الذي قد كان لي في خطي طعني يمها أذى بالحق تاب علي توبة قد غسلت عني عيوبي كلها فانغسلت وطير المغني قبل محال.

جيششي فبتقل جهولا غمران فبتسيب العلي للعمران فبكسير أكسش سوى جزاء كن يقاد بعد وعد لجزان هدية ملاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام تفرق بيني وبين كل من حجدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

قبيح تلسوا مال الضر وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس بني نجحد وصارني وقف جهاد الأحد جاري المضي يفوق السرمدى رضى ربي وجاهي أحمد.

ضاق ينحوم فجأة البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد.

يعني بأن ربي الإله الواحد فرحي كل إله واحدا ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى.

مكون وقد معا بالمنطقة تلونين ألا قودة عند المزمن أكات حج أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فالأنفض يكون كالنفر فالأنفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثاب قبلي أداء عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحضره منازل عدا فجئت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا

سلامتي ما يجرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

ليس له كفءا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء.

فالأذى عني قبل هكسسي وحصل الفراق معام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان غيب أسر العليم والخبير غيما قادنا.

ولكن صرت ولن أجور هدية الصلاح والأنباعين كنت أقبل بها أقداعي كما توجه الأذى اللي الصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامي مقدم الأحد على

آنيا من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجل كن يحب الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أرضي عنا الله والمشفعون وصعبه بهم

المسجدين ما اغتفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزل نبينا المحي أذل للعدان ما بي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يسري ولا

الظالمين وجعل الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاه من هو الهادي المجيد أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القدر.

النزال محمد علي التسليم الكريم قيس لا تعلوه ليس يريم محمد علي التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء.

سر مخجل كلا ألاقي موجبات الخجل صافى رب الضر أن توجي لولي صور ذو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لين الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا

منام من عيب وهدى بالأمنا تنفعني بنافع النفع العظمى بنبي المختار كل الزمان نفعني النافع نفعا عظمى بالنبي المختار كل الزمان هدية الباقي إلي قد نحن ولسان في عداي زهزحا ملقني الصلاة والمدح المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قاعدة بشارات السلام غني بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد طيب سماك تكون حمدا هبات الباقي لا يزال الصمد لينتهى مع هبات أحمد أتبع علي الأكرم المكرمون كامها عن الأداة مكرمون وجهني الجمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وسينحو لجاتي من غدر تاريخ ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا وجنان

0: الله ما تخيل العالمين ما يصر من خبئ جهاد قد أصر. الحمد لله الذي ليسر ومن على سواي قد تعسر.
1: خير السدادك مد إلى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغيض ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجلا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعن النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تهين. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى الأحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدا. أدى المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أشكر ربي بلا كفران ولم يضرني كنب الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحصي. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي

الغفور وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجاران. لم يبد مثل المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولان. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليس البت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان. ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافقا لي وقادا قدمي. رفض العصي له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفسي وحياتي عسلان. عسل عني الله ما لم ينفع مزقاد لي مخجل كل مدفع. يسوى خير العالمين قلمي ولسواق اسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لي سواي زب كل الله. نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون. وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان. نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران. وإن لك لأجرا غير ممنون. من يتوب كرم تداحي قبلون كمن به انتحى لغير الكبلون. أيقنت أن تدوم بشرى كان به الله حياتي بشران. نحينها مع العروض للنبي سيدي كل أقرب وأجنبي. نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي. أن تنحي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان. كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد. لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد. إذا كنت تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع. جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة. جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة. عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا. أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي. غنيت بالله عن الأرباب قطعا وبالماحي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب قطعا وبالماحي عن الأسباب. يسر خير العالمين خدمي قيسا للبقاء والقدم. رد المعيد رد لي المعيد للمعاد رد لي المعيد للمعاد. متغي به عن المعاد. مد لي المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة عبد وقاد لي سنة والعبد الشكور. مد لي اللوح ومد لي القلم مع ضلاليك وملهب الألم. نمت شكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي. وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام. نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كل قبل. وإن لك لأجرا غير ممنون. وجهد العصي العظيم أحمدان كما يلبس الفتون أحمدان.
عمرنا المختار ليس المجرمين كوجه ربي وغوث المسلمين عمرنا المختار ليس المجرمين كوجه ربي وغوث المسلمين نبينا احمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جرى أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله على نصيحة فقال بل يرد بدنا بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب عجبه القريب من اشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس من ذا رضاه والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضاك والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفعل العصي العظيم أحمدا يا من بسلف الشرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدا أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا لا خدمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا نوى خديمك الذي بك اهتدا قال عبادك وصنه مقتدا لك انتحت خدمته موحدا لربه فتق به من ألحدا كرمته فكيم هاج قيندا فلا يكون أبدا مفندا لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا أبا الورى وغيره لن يعبدا علتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجرني بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا هل يتقبك وارتسق لي من وارتسق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لبيت من حسدني واطردا لغي ضري سرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

التصبيح في الدجا وكل سجاء رأس ذي الكفر يجزأوا وزود المتى يقتل لهم ذو تجرؤ يو جبان يبكي ويمحى تجرؤ أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر بيعتز دين المصطفى.

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرع أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أما اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كل تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والسكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيع بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب

نبيه شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين

من مصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادة للرحمن كثرا يحصن نوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو يسعى قد من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار.

كله من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار ووطن لا يتجمع الاختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت أكون

توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا، كفاني حفيظ مانع جملة العدا، ولي قاد أحبابا بهم أزهر النسكا. كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل، عليك الصلاة طيبها أحقن المسكا. كتبت الدجا عنان وأرشدتنا معا، عليك السلام عرفه يزدر البنكا. كربي يا مفتاح عني جلوتها، رقم العدا زحزحت والجهل والإفكا. كتبت كما أطعمت للعر جائعا، ومن قبلي خلصت يا خير من فكا. كتبت الدجا قلبي وكلي حميته، يحزن لي مهما اشتكى مشتك أشكى. كوسك تسقيني بهذا بشارة، ولي قلت فيضا أخذ

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا ولي قاد صيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وتكل لي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لا شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذل لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاحق في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلى.

من لي قاد بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راعيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعى على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمي يا من

واسع الباقي الذي خلد الرتعى علو تعتلى أن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

عنائي محو الله عني محوته والصفى حياتي من لغيري كفى صرعا رب البرايا وحده قد نحى كلي هما اختير

مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها على القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنت الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات غطي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخون خي شكرا مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي وفي الصور ينفخ خلت العدا عني والزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلخ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري على نحوي موبخ قل ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لا أشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد الله العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي الذي راض العدا لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الردق
وإني له عبد ولي جاد بالعتق قيل من عليها دين شكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق قيل عن الإشراق لي قاد كلما هيوت إني ذو شكور على الفرق قل ذوي العدوان سيقا لغيرنا كأبدال والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفد فغير سوى من خاذهم لي من الخلق قهرت بها على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وأعلى

علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع على اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه ليجد قياما في الخلائق يشتع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقلت ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني الصفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سوء يشدد ظهرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت.

معهم وجهت قبل للنبيين وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ رام الذي ينحو لما حل رام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غيي يبس امتداحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يبني النبي في عطايا للاهتداء عليه الصلاة الله للعفو والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك غلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ

طرق الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مجيء جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مجيء علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد.

0: المصطفى المحقد اليمين.
1: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن الشوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قواري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ظل بشعرات
2: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منك نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد. رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدر وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطم أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي السكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازن يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثناء والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت ملك للي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جاوى تاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني دفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دوارا كل ماهيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هبل سول دونعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمعاء الخيب في خلدي واعصم لساني من لحن أظنني يا رب صل بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صل وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها بها عند الذي جعل لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منون يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنون نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكل لي في بعد ومكنون
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ودادي لمولانا الذي سقت تسبيحا له مزكف الشيطان أي صار مزبوحا إذا ما مدحت المتبى كبكب العدا ومدخيله في البحر لم يبق دبيحا نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

وقد قاده إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطوحا لخيل وراد بحر الندى.

لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجبر في الدار لي خلد الجوع أرى انفتاح المنتقى في تغربي غيبات من للمنتقى.

لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باقي منه إنقاذ أنجاب قل إنقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد نحى

محمد المختار لم يبد مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره قلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مذن لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزيالي لخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني محد قبل أوجالي لخير وراي إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي إذا الضر عم الناس طردا كفيته وينحو لغير الذهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سقني به وليراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفضل لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفضل لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد خاطبها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أتى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسائل العلا وهو يعرج خلق بأمي سنان

في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى التسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج وهو لرسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد قلامي مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبر، تلقى يوم المختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأذى منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العدام عن إليم بيملأ ليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كاف كفاني كاف عمت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب. قيا قادت نفع قصفا عن مضرة ويطوء العقي من يودي إلى تعب. على المنتقى أذني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باقي بالنبي للمنايا. إذا ما سرط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي هباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أزني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر بالبشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلي الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يأبى مطرتي، لغير بي الباقي مع الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكار أمداحي لمن شرحا، فضلي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا، عالي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداءه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبة من قد ساق لي غرضي، بلا أذنب كفاني كل من قبحا. لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر فاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد تبتبت ديفا، ولو فرادي أمستين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في الأعداء قد ربحا. خذ السنان من خديم لا يرى ضررا، فتمضي بك يا من كف مع ضبحا. لكم تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد مللت قدحا. هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قاد للفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملل ملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيكفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا. وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ البصير قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله، في السر والجهر شيء قد يرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سوى الأذى تقليل.
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشارات بالآيات والسوري. لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا كنت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلا هدى في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربي هنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل لي في سليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيق سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرهانا إسرب قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخرهدانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بعدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عظمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن قدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفى حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إيوال ترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مقنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وخدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايمها أتا أكون بماه الخيب ريانا مكن ووسيف مكسيال بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكسسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واحسني وسل رصدي يا نافيا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رنت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد والتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك ردوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراخ الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطها ولتمهشيني وكملني بما سانا ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتى وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يقص الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملك ني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لحس خدما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مخنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر سخيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي رب قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل الله تبيانا اسر قلوب الأهالي أن أسايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتاه أبلي فتحا قد يري حجبا يا غير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برهانا نبهتني أمس ستفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اهتر رجوهي إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما قد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجوهي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر منا كرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاها له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلب قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من إن تلين لانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لانا فتاه وحاب يا رساق يا ملكي ليفتح وحب لي وارزقني بكن لانا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمه وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسالك لي رب من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أصني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التين له كلامي وصمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكردياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسر منك تفتيني كففت قبل الأصاع عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفين منك مكنوني فجرينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تقل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحيح همرا متى ما أهد للمت والسكر خادما يجد بالمنا والهود ما صال أحمرا دعا يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومني تقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أهرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهر وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وسيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحاسني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تاتي المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوهنا وهو الصبور الماجد نهم الذي

جاسمٌ يسهيدنا عابرٌ وبها وبها يفارقني خرورٌ يقتفيم وبها يلاسمٌ ارتخاءٌ خالدٌ أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابرٌ نهم المصطفه في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائرٌ نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدوٌ راسلٌ صلى عليه بآله وسيابه من ليس يهجسه كنودٌ سارلٌ بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهر وبها أسنصي سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد الناجس الأسلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد الناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى عن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي أحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوا فأصلحته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلص وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تقرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هريم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي خائر يا خير مقدن أستخيص بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وسيابه يا واهد لما هن بصير سان كل محرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعيم خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحيم دهاني إلى متهن نبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهيم جرى للسي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفدنة وفي السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق سكن مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة والسلام من الحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والأصاب بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أسنى على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم ألان لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له ما لحنه نويت شكور الله شكرا مخلدا ألا من به كل يسفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والرئيم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراقي بلا حوض له استنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براق على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني سا صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خار بالأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوى قسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل لماها الجسيم علي لوجه الله دين السنالما أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام لي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى صفي بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هردني وصفيت وخطي يري الغراء الخص والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جلح النسيم إلى بس خير الهلم في صدري مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات

akhir qad hawala kawna mulkuhu ala ahmad al muqtali man matuhu siyin tawajjahat bil muqtali wasabi mudatan limukhnin bihi li jada bis sikri wa tayyim ma allahu bil mahi isabi musahihan wa inni bi mahi al khaybi sutuhi war rayyim uzuni an al ahdai wa dahi wal asa safihi allazi kulliyati sana bil hayyim rabahi kitabullahi wa sunnatul latim ahadithuhu tafsiruhu lasu sahazim yaqulu li al baqi bi qur'anihi al muna wa li baraka al wahhab fil ayn wal asim صراطي صراط المستقيم الذي به قسمنا من الاقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكره قديما لمن اخنا به انا اصل المسيم لمن خاد لي ابكار علم وخيره سكوري قديما للذين نهج سوقهم يدي مسقدمت المصطفى سات رفعه قسمت من الاهداء والرحد والصفين كفاني الهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد اطفى نارا قد نهر قبل بالوريم بجاي من حاس سيدا بعد اسناهم نلنا فلاحا وخير الدين اسناهم افضي سكولي ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول اسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كلي وانماهم محمد قد جرت نهي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت ابكار مته للذي ابدا يقود لي كل ما ارضى واشهاهم محمد اخجلت انواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى ثروة في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد بهم مع الجماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باق قديم هددهم رعاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مسعاهم رمى الاله الذي لا شيء يهجسه صحيح من اما دريهان منهاهم اما جهاتي مغن قد مددت يدي له واخنا به كلي واهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من ابداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خير من الله من ابدا واخفاهم فرحت خير ورا في خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم اقسمت بالله اني لنبي ابدا خل وهب وما اباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيف وما ياباه اباهم تراخ صاحب توحيدي لمالكنا صواهد الحق مناعه لمن باه والله اني يقل الاله به ابن له دون قصب فيه اجساهم لغير الدري جرى ابليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله اقصاهم لقد تبين للاهداء مستمن اني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم الدرين محن لخير الدري انهم الواحد اللهم اكا سلام كريم لا يخيب من بلا سرمت لمن جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مها به المنتقى اسني ببصراهم قرايا اي كتاب ليس يقربهم ابليس قد هم بمن قد طاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراهم اجي قد الله بالمقتال دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم ساشكر الله للجنات مرتضيا انه ولي خار ابقاها وامضاهم بناني الله اسما مانها وله امدي وشكري على من منه ابداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب واجداهم ارضي الهي وارضي المصطفى بتلا وتلك الكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطابي يا اهل الحرس جملتكم بفضل من سولنا اتى ونلناهم ليسدوا دهر اني مؤمن ابدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الاله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا احلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي ابقى من ابقاهم الله ارسل خير الخلق احمدنا لم يخله خير من مولاه اشقاهم ارسال احمد لا يخفى على احد الا على احد يحصيه مولاهم لاحمد المنتقى ما لا يرى ابدا لخيره فاسما لله والاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن ابى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الاكابر من والاه اللهم ان الرسول لنور يستنار به دنيا واخرى فمن هداه ارضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا يرو جهات الذي بدر هداهم لك الوسيله يوم الحصر من ملك اختار كونك سابق واجراهم اليك تنقاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم اديتي يا رسول الله اك بلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله انت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار ان جاهم حوصي بربي وهو الواحد الاحد من الذين كفاني سر من جهدهم
لله قد تبت من تنبي ومن هواجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمر هدية من إله دهر صافية ولا أسال عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألطهد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفأ له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواهد امتد يدي وله عمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله هو المختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسوى جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهدي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاذ لي خير من قاذ له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاذ لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمستوى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمستوى في جميل آل قدس صلاة تنبي السلام من الباخي بمن وحدوا أني إلهي بالماه أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وأن أسد أتمهتني قمات النفس والخود لانخاذت النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلم مها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باغ هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا

كل ما يودي للحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبت سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب قل يا رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لم نحو معين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا إنحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله أحد ربي ما ساق لغيري من جحد يمحى بلا بقاء أزري لا يمحى المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

كرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلا خلق غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه كما والاه خدمة خير عالمين أحمدا صلى عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمدا

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى الله عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظل لي حب الإله والنبي وخلق

ما سري عني الأحد قادره لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم. وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذى ولا عتاب أشكره على النحاء الضري والتعب.

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصلت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي منه به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاذ الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين والأذى لغيري ثابت بجاه أذن خير.

الآل والسحب في الحال وفي المآل اللهم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني قيام جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك

من جهلوا حالي وخاب الأمراء إلي قاد الله سرا دمرا من جهلوا حالي وخاب الأمراء قيسنا يا خير من أعلاه بق هداه والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم فمن حبني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبلغ إليه كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

الذي أخزى به الفجاران كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القديم لقماط بها تنسى الحليم لم يفعل كذاك أي مسيلما أتركة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا زائلا عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل يمضي لي أراده الله بلا منازع لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بالسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدي عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحو الوهم قلبي يسأله الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني.

0: talli fa ñeenti meter wala ñett dulul bandi yi nga xamni mom la tali commandan fa selu nak ci dugalde ak abatu ñom mo fa defal barab bo xani ku ko nat xeyna mu ñaar fukki meter waye dulul mom lu mat ñeenti meter wala juroom amoko neek ci kaw balaat mbar ci kaw mbar bo xamne ni anaat mas nañu dañ koy wutal guttur ay guttur nak dara xamul len ko guttur ni mo risko tek tere ki do seng bi tay bu salibu bi so demal ba ca ñëla bu seng bu wacc dañ koy wutal lu mel aw seng waxal dañ koy lem roobe ko ak morom ma teye ko ba mu deugar ñu rambal ko mbestra bu mu ag ci ne ñu taxal ko ba mo neeg mu doy ñu tabal ko ba ne ci sa jidu ñom tabal ko ba ci ne ummi ñom tabal ko ci kër gi dak wala yi de nga ñu taf genné ko tabal ko mu daat fenen su ko démé lay rek ko démé bañ waay fess bu defess ndax day dox guccu moy loolu guccu su ma sa nawet ba nga xam nawet baat na su tawé guddu fa wundam ci kër gi ndax guccu yi day fess bañal day fess ba ndox bëbb waye dañ ko gass dañu gass ay pax ay ngialaw ñu wuti gis la yoon woowu nga xamni mom moy day yoon dex ge fi nekkal dañ ko sax rek mbut ko ndox mo dem ci dex ga bu ko moy rek mu daal ay yere ci kër gi neegi ci bopam neegi ñax yi ci señ mor djub jatti ci je ali djub lambay señ mor djub ndoran ak cheikh yi ku ne yaangi fa ci yere wuti neegu kéman da gis ne bo xamni mais ba ci bopam dañ koy samp kenu waddu kene go laaj ko coupé xandi wutako ay wutako ay bicc ay neeg yu plus neeg bu kemaal yaako wutawut ci le pas de diwan ku ne dal bu nga neeg wut neeg bo xandi bu dañ ko laaj ke xolam sedd braagi ken xamul nañu tol ño takalo guccur yo dawon ci guccur yo leppay fi deng ñu yoy itam ci seen bop ne bu ne so ma sa dugg ci biir digalis pour ne ci biir defi saako warga kees warga saako sugar kees saako biscuit raisin lal bo xani day melni buré bo nexé ubbi ko dugg ca deng nga ñe bu ne ci aduna ci kër gi am nga kees da go xamni dañ koy wutal ay kër gu gudd kër yu gatt day wurus ju xaalis daaju xonk réel daaju ñuul yépp gis nga bàyyi mustuwaa si seen kuréel foo ñu daa takkee ay say xati bañ fàll indi buñ jikkee da ngay sat mbëj sat njàngal ba nga matu saq nga def ci kees gi bu bant yoo xam ne sodoo ko dam def ci kees gi ñaari saatu sukkub ak su ndaw bu ndax borom dikkee su soxlaa dugg ci liggé sot bu ko soxlaa dund sot ci xalima boppam wala ay biram yépp jënga lépp loo xam ni lu ci xen nañ ci adduna la ñëw boo dudd ma dugg ba nga fa lulu kaani kaani day laa buddul moom lulu kaani daal ci kër gi poo ñëw boo dugg gis ko ñëw boo dugg suug lépp rek di nga bu ma saa nawet boo sëñ toi lépp lu mu jëf loola lu mu juuloon rek loola àgg na sa sëñ mu tàrsi la dañu laa dem jënd jilil pisu jilil wala perkaal ñaw ko ay saako yi ñu koy ñaw ñu ko lal ñu lal parla yi nii sotti saako peñ yi yor sa ay mbolong ak saatu yi paate saa yi dogor ko di ko dogor ba mu mat kire nga yële ba sugar set nga duñ ci saako bi tak laxas ñii di ko teg fii bu xamee def na ko baagal sàkk ci warga yi def ci sugar su mbokk yi tàngal dégg nga ñee boo dugg doo boo dugg suugal nga fa wargaa nga fa laaj koño nga fa cuuraay nga fa feeba nga fa lema nga fa rasin nga fa kees la yi sabi bu tooy sabi bu wow dara ñee boo dugg rek mën ngaa ganal la gan sëñ Balla Bale Dieng baam Thiel du ko mos a gana si bu maam Thiel duggee moo waa daaru si baagal mu tëj caabi kër ga di ko jox ko ñu ko boy bokk ñu lepp ngi ci bal bal jeng ci lool ci seigne touba mo kërëm non la non la kër gi ba lepp ngi bo bo ti yendo ko kën jox du dara lepp ngi waaw lool kësi mag leer ke ñe bu dama lañ bu ciur yoy doonté ak mom kon ndox bu yak lepp way gu ciuyé tax joku gu ciuyé law di dem ba sot ndox ci ay jubar waye lu xati non kër mu ko gis dinga li lamp doon laaj dem adamul ndiarim yi li dalé ba touba ay ba touba gannaar mel la yeur soro mu bakke ma seigne mourou bouté nak woron doobi seigne mabbe ma seigne mourou bouté seigne machine ni moko woron bu mu faatu wax ko seigne touba do wax ne ko bu ak seri da dafa dik di tawat ak ñe ak seri kan ci seigne mamadou seri mo lam doy bay bo diké ba bo jogé sambe bo diké jaar bo ci bo dik sambe tawab ni ci tam ni wol fi jadé mo jëm doy bay mbamp la bo wala jëne ci xorom bi umu jaay ni mu salu gay ni li tam bur walu tuddé ko solo ni seigne dam jaar da ko fa da yoni bu dé am ndiko bo wadi wé
1: seigne lamp kon ñu wéy ci waxtané ba tay maam cheikh kon seigne khadim
2: ndax nañu delu ci ci laaj rek ñu buraxal ci ben laaj bo xamni momit xana day xala gën tuti laaj la ne ki njabatu señ bi nga xamne ñoko ñëk laqko seeni tur ak lenn ci mbokk yi seeni barab yi nga xamne fa lay leen denc la
0: asalu ñu ma def nek yaman xaa waaw a de tax ma digënti ndiarëm ak Touba ak Bernard Mel la xam nga soxlu bo wax na ko ndax ante soxna seri kan moy tour ma moro te seri dañ ko fa dencé yag na waye bi soxna ñu nelawé la seri mag ñu ko yubbu bo joggé ngey bay lepp dik xunu bakké amna wax seri xalu bu su tafar ci suba sa mu dem charge waye doyna war da dir fane ko lu bakke lo tut tut la fane doyna war fane du bunu ak seigne jallu denga so joge xuru mbakke xuru mbakke wa ko mamadou seigne wa ko seigne mag do rafa wa ñu bare nga fa waye bobu joge bëkk fofu tali bi jadde wër mbakke bool boko weso armée li se nday jor ci taw mag bo ci nday jor bu ma mor jaral maam mo jaarang ci biir denga chaasta walo doom ak ci biir sun mo soor mbacke ngi ci biir chaatu ko leen ci biir maam balla nga ci biir sun metal mbacke ngi ci biir sun isma mbacke ngi ci biir sun bala khureje denga ñoy ñep li nga xam mo fa yobbu won modu maam dem maam mo jaar doon sama xarit lo ci sunu maas ku xarit won lo yalla dafa atté ma xey bënd bis rek ni dal rek maana bat ma xey bënd bis rek yalla xir ma ci ma ciari ci ngor ma mom dem dar salam rek deeng nga do jikke ci keur gi bo ñu bënd naara guñu kawé ma ñew taw sey bu ubégul chef tanda mu sey mu daajar xam nga do ci sunu maas bokkal taw ci trottoir bi ki ki bi la wana bi gis ma ni ma ah seigne ciel kañ ñu mëne ko légui mënu ma yoru yalla la ni mënu ba mënu modou ma ko di da faatu do ma ko jaal moy setu ma la jox bu mu faato ba mu tawate ba wala def nak di ñew Touba dik ba ci xaar seigne Khadim Mbacke bo ba chef da ne bu mu digge seigne Khadim tawat bi la gagne ko mu baat ñu yanu ko bo auto bu ñu ay auto mu ñu yanu ko ci dik ak mom Touba mono modou maam de modou maam ni ni ci biir sama lu andi man ko akko de mo du ñu sax ñu won maam de sey modou maam la joxe ay digal ni ko bu soobe rek ñu dal koy yanu aw ci dekk bi aw marché dal koy jikki ci amna kerala xiar ñu ñep mo fekk na mo sax biir ba xat ba lañ ko denc ñu ci ndey jor mo modou de la cheikh tande bu mo no bakkar ne ci keur sey mo gina bi la fa ñoy ñep nga fofu ak sey bu soobe mat nga xani mo mo so jaar may ko sama da tek
2: moy walu juma yi ndiaren yi ak ci salam la lu ci aju
0: bobu juma ji neug man pierre beu ab tokor bo xamni bo xame ni inna yu pet ni sotti ko ba sakelu fess di ci nat yu jigen ni du soxla lu mel ñam bi fa lañ ko da gassé bu sey nak bu soxla juma nak lañ ji tokor ba ñu ko ci nit mustafa ci momu ci toa ñu ko ci mu top ci mom ci mala sawu ci bi banon bañ koy lak mo gibi juuf mu sey tola batti la dañu top ci bi ak ci ay gune tepp ñu dalé ci digg sepp ba tepp ci bi ko am doole la ñu ibra ibra ci def ci bi lak bo ay docteur yi amuy solo bo seigne malik bass nga xulé dalen ko yott ñu diko lamplar ay ñam bi yu xam rek mu waye rek rek rek gañ ko bala bon baax bo am ngi gis ñaar ñaar do mo lo sa ci top ci mom wa ndey sa ñu def fa juwaj gas ko bo be so bay dara gis ñu yar ke sugar yu guddi la da bi esof te la xaso te ñom branam di soti ci xurwa fo ñu julé neew bi ci fen ko ci soti ci ñoonu kër yi fo la da soti sugar wa ba cheikh sa genn yalla até boba moy ka nga xamni moy jitu ci ligéy ba monsieur bo ñu ci tajay ba muy bisna seen isa gërem ko te bu gëna la bo as waxa baane ba yeen yëg ci cheikh ba may ko seen isa gi leen ba gis nga xam nga wa kërëm ko ba tay ñoo la ligéy ñoo ko yëg seen isa jënd bo mo taw ba ngi ñu da lañ goor ci la kër cheikh ba nak kariyer bo ñu ko gassé
3: la salah indasil jamal yuhmadu بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمدى وقته أنيمها والحمدى وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد المنصر مدن حبيبي وآله وصحبه رجالي من خاد للبصر بلا مجالي وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وعده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داراني والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى الهداء من الواسع الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وعده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما mahal ali wal ashabi nihma buduru wa minhu salatun masramin ilayka ya munakal kali ya man nadahu buhurum akhisni akhisni ya safihi wasilati huna wa khadan yawma samaa'u tamuru wa khudni min al fujjari wal bahri khaniman ila al barri wal abrari anta bashiru fabasir sawil islami bihajilan wa kun muniran bi al islam anta muniru salatun wa taslimun minallahi sarmadan ala khairi man tuska ilayhi umuru ala khairi khalqi llahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal ali wal asabi usdil hidamahan sawi sabbi anni kull man sayajuru ala khilihi siddiqi ridwanu rabbihi kama kharana fil kharihin yasiru ala sayfi al faruqi min rabbihi ridan kabirun kama qatabahu wasiru wa minhu lizi nurin abqiridahu kama fasa bin nurin huwa saburu ala walidi sittaini asla asnari dan kama abad al hidabi sayfi huwa shahiru busuri kitabullahi wa sunnatu lati biha ahtami ammanahu basuru husuri khalad wal ahlu hanni tafarraqat limat hillazi anhu al madihu qasiru harur wara kharrat nasara bi kaydihi wasannu sununa wasununu hururu lirabbi iltifati ila lahum taiban lahu minastan bi wal afati huwa khafuru lahu tubtu min haybi iltifati li khayrihi wa minni lahu ahdun alayya damiru lahu tubtu sabayhin wa arjuri dahu wa minni lahu shukrun yadumu kasiru fujuntu bi bisrin min abqi sukurahu alayhi safahan wal muqosu huburu wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinuhu daninan bihi inna sudura khuburu limawlai hamdi radiyan anhu shakiran ala sirri sirri wal khabiru khabirum radidu bihi rabban yusakhiru ma yasa liman shaa bi taysiri huwa qadirum fa'akrim bihi rabban nafa anni yalhida wa saakha al munali wal janabu haqirum qanitu bihi rabban waliyan yaqudu li marami wa inni shakirun wa faqirum umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahdai huwa bashirum rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil madhi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil asabir ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslizihina tajurum yasunnunani waqt iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum wa ya ra'sa lis sayatin wal hawa wa inni li rabbil hasi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa ma li ila khairil karim masirum tamassaktu bil hablil matin murattilan wa bil hurwatil usqalati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru huwal kamsu wal kibritu wassalu li huna bihi tantafi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran salatun taqini su'aisu asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahim an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hamlana huluma lil mustafa tub salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami al muhin ya man bihi kafaytana kull la'in ijal jami'a salawati sakiyah baliqatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه امثل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد الصلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر اوصي صلاه بالسلام الدائرين له يقودان جميع حماير ات النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجه الرفيعه تصيب من هو لنا لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود قبل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف المهادا على الذي قد خاد لي إسعادا للمنتهى أو سلبي الانتهائي جملة ما خر كان استهائي للمجتبى خير البرايا أحمد أو سلجميع خدمي والتحمد وسل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له خلامي أو صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتهى للمنتهى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ للمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا عن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آتي نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن والهاء أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في خطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوصي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات لمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهى لمصطفى خير البلاء يا احمد قل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتي الى النبي في الاهل والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منح على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصارة معت وآله وسبه وخذ له خير المناو بمسيد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لعبد على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيسبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت لرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل لورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرض الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا له استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهد الهجة ينخاذ للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفاقلات أقول عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوسابي سوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أو سل أفضل وراء محسمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أموري عصم أبي النبي الله منك نسم يا عاصم من جالبات الكسم اكتب بحق وجهك الكريم بإصدياد البسر والتكريم لك توجهت بلا إسرائك سدني من ساهدا إدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مد لي الفرس وخذ للبركات وسكنت سفر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين ahabba ya man hindahu mukhtarin nawir kitabati bi ja'il muntaha babu hulumin wa falahin wa tuqam ilayka la li khayrika sirafi min faydikal murwi ma haqtirafi laka haqaidi ma al aqwali wa jumlatul af'ali wal ahwali raditu an kafarda anni karama li wajhikal karimi wal tukarrima hajabtani anil hida ijaba ya man mahsum hata wal ihjaba yasduru min kulliyatil ikhlas wa nkhadil al aman wal khalas muhammadun sallallahu alayhi wasallam ma salamihi lahum min al khidam

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي زحزح الظلاما، ورشده قد زحزح الملامات.

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلاة فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

عبات سبابها محل أنين. غفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسل.

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان. قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت. أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت. محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر. نبينا باطنه مقدس مطهر.

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتحر.

وريها بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء وتغنني بالصح عن شفاء قل العلوم الأصفياء كالأولياء والعلماء وليعظم نيليا لك خطابي اليوم ذا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل زدني بحب

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء كتاب أحمد سواه النسخ وإنه بغيره

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن بحزبه أو عني سوى يندم إبليس.

منع إبليس من القصد إلى مضرة من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوء أمر

ينحوني الدهر وعني غفلا. بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري انتحى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

نحل عين الاستواء الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا الى سوانح نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لم ينحي

منع من كلية الشيطان وليستفد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدأ

القرآن نعلم المصطفى الله المعين بقدره أنقذ الضري اللعين امتداح المنتقى لي سلبا خير كثير برضا فانسلبا ابن حيفر اللعين السرمدان إلى سواه وهو

كلامي الخطأ والسهوان باقي لقناني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم السلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ابن عبد الله فاقد

ضرر كن يتوجه وزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكون فبخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيون.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد أدى مكائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقين كلامي الخطأ.

الأدب معك فهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتتني فاستحمني بحفظك.

أجل رحمتك لكن خفت عذابك الجد لذاك التوت. ربي هب لي ما رجوت واصرف عني ما قد ما خفت بجاه مقتفي. جئتك تائبا وأستعيذ من كل سوء بك يا معيذ. يا ربي هب لي

للمصطفى وجهت عند الظلمات من وأرضى من قلاني وهو مات للمنتقى مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد هدم ربي بالنبي بنا ضرر كن يتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذا عصمني من يخلق فارغ

نفع قبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب وساقه إلى سوان رب لغير العدا نحت والحسد.

الغفور. من أباليس بربي عزت قل من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان. ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس وهم يائس بالست الضلمك.

من شر ما يخلقه وما خلق. ويثني الله العلي نيتي ويثني الله العلي نيتي والقول والزعل كذا.

وتغني علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند المرية وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفاي ذوي الملاهين. وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور. لك الرحيم بالنبي الرجيم وآله وصحبه النجوم. بالله فارق النصارى جيولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جيولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر. للمنطقة وجهت في الدكار لكن به قد كبكب المكار. للمتاع وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة. هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناكر. ملكني الملك عند الداوم ما عد كفاني العدا تساوم. نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي. إلى النبي وجهت عند بأثر.

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان أسوق صمدا لغير الله تضرا ولا إله إلا الله طواف كل من

إلى سواي ولغير المنتقى، من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب، يسوق من زهد في واحتجب، أدت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى.

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن. هلكتم كل من قلاني في البشر.

تبا مخفيا قدو شعاب المنتقى واجه العدا بطرد ارداء كما أرد من سع نفيا أبط العدا بالله والمنتقى النبي فرادين كمسني أدبر لازم الجريا بريئت لوجه الله من

0: لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخذ لي كسرا يولي العدا خزيا رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان جزاء لي قيدا في عام دكسس جزاء من الماحي أنا مزمح الخشيا يسوق يا غير الله كل مفند طيدا إلى غيري دواما بلا لقيا فقد كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضير خيره صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرا وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر وصلي يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري وصلي يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البر وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالا وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما وصل يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآله وصابه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أتت نصور منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى ولال والأثاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجائه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي سأخى لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهبذ النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولالي والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفن الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجائه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآلي وصاب به يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولالي والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي صفى به تعليمي وهو النجم كالمنير الثاقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصلي يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصلي يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجر بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولا لي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نشرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء واكفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا خائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولا لي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولا لي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولا لي والأصاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولا لي والصحب وخلب علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخط لديك يا شكور خير خط وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات. وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي سلما. وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم. وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأماني. وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلمي وسط ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة. وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل وصحبه وخدمة ارفع رفع خبول وامحو ما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني عصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا. آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن واكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر واجعل هواي في هواك. آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب. وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا. وصلي يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة دابا حيثان. وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآل والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل غير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق. يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وعمر أحمد. يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفني الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام. صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المال. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلاذا أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه في الحال وفي المال. يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المال. بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنويري في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصحبه وخذ له بسورة المطففين سؤله وهب له بالانشقاق والبروج وسورة التاريخ ما فاق العروج قبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صلي بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآلي والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صلي على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآلي والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صلي على من جتلي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصلي من عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وحد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها واللفظ لمزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صلي بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمر أحمدا بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريشي سيدنا محمد وسلما والآلي والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاز والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأجبا لهب بحرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخيام خدت إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل والصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنالني الباقي الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الهمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر سوءا والبلايا قاتب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى اقتق جميع ما يحول.

أجر بن قم يدي أخرج سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمدي كن حائلا بين مفسدين جئتك كي أكون من عبادك كن صالحا

كمن كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدأه كن إلى سوى الخديم بسم الله حب

الملام لعزمة وفزت بالسلام قلا سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فساد والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وضر وولم قلا سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل لم يهوني ندام قيا أخرى ما لقنا القلا أدام أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب يسعى من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كمرجع لأهله الدلاي يقود من خالفني

ليس عذبكم من الشيطان ينجو من الأسواي والنيران نجي جنابي من الآفات من هذه

قال: طيت نفسي وزدت طيبا، وأوله عن جانبي تخيبا، أمسك عني مثل امساك السماء، ربي عن الأرض وكل سلما، نظفي الدهر عن الأدران، أبي يبشر عاجلا إخواني، أمسك بجاه المصطفى المفاسدا، عني أولي به اجنبي الفوائدا، ليتني وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له تمام.

قبل حديث ليهب جملة سول مصطفى عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت نفع القصائد بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محللا كفاني الإضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذتم ثم اختر لي وعكسه نبذتم شق

يصح لغير الضر أبدا كذي الكفاني هكما لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كبا

ما ستنحوه ما لستنحو نحوه الملوك نفى اللعين ونفى الأعداء من لسواي سايقهم والداء هبات من ملكني القرآن أمر مشكوري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسيلتي عبده المختار سيدنا، وهو الذي من أبى تقديمه خفضا، ذاك الشفيع الذي أرجو شفاعته هي أخرى ولا أبغي به عوضا.

لا خير من أين قلبي منه دار حضار يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيرزقك عني كل ما افتدت حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فاكفنا الداغين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا.

الله صلِّ بتسليمٍ بلا عددٍ عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. إذا قتلت أيضاً وهو يغفر لي أني ويستر عيبي.

فالرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لها بجاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل. هجوت أضعاف ما قد ساقه هرم قلازه عند مدحه.

تدمي عندك النزلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من إله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالعباد معا فمن كريم جواد مزل النحل. محوت بالله في نجوم جملة مان ثبته من هوى نفسي.

فوز بالأمل. أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوتك إلهي جل رحمته تنذي حياتي وإطوانا.

وزق بيده ربي أحسن السبل إرحم عبيدك هذا والطفن به ولا تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا إما رضيت لهم من أحسن الملل أبهدي أكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق والزحزح

تبنيت الطاعة باتباع بالذكر والحديث والإجماع، سلبت بالكتاب والحديث وبالتقى أصلحة الخبيث. من علي الله بالإقلاع لو بتوبة من ابتداع. الحمد لله المكرم الجليل ألي أولى جنابي من جميل أحق له علي الشكر.

به الله الأعلى أطب رحمة الرحيم والرضا بخمة للمصطفى باب الهدى أي بجاه فحعن بي واستر علي به ونجني من خطر أي بجاه العظيم أسأل مغفرة.

زل يوم ارتفعة تجرط اللوم تمن علي باستقامة وصل على من اكتفى به وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم. سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة. ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجب. الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة. لمن له القدرة والإرادة والعلم ما حياته العبادة. لمن له السمع كما

ولا فناء لي منه الحديق. أبو الوراء له ليس له تراسل ولا افتقار، بل له من مازل حمد الباق جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد. ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا، أتى له وليس ينحوه كرا. أحمد من جهل وموت وصمم، لا تنحو وقد كفاني يلغم. نفعني لي عمن وبكم ومن حياله والنعم الحكم. إيجاد كل ممكن والتركا، أيش من كفاك فضلا شركا. فيا رب غيره وعن سواه، عني له افتقر من عداه. رسولنا نبينا محمد، عبد رسول أعتماه الصمد. أمعه صدق بأمانة جزد، قوى بتبليغ إلينا عن كذب. يقود من خيانة وكتمان، حرم خدمتي لحق

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمنا الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكنا الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات هذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون الشك وقال

لاهي القلوب والأبدان سالما البيضان والسودان، هيات غيظ الرحمن وقد كفى

قال: فتهمت خذ المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فزت بكم. عثاني الرحي أحي ما يغبطني قيداما كل الصافي عطري لا يقود في الجنان أبدا ما لا أراه أبدا من عبدا. همت الرحمن الرحيم لم يزل كفتني كفت مكاره الأزل. حب رحيم لم يزل رحمنا ما أياي قاد للأمانا يقود الباقي دواما البشر. وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر. بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفر.

الجسد أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبد غيري ذوي الملاهي للمنتقى قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي حجر

الأماني وأخويه وعلى الأماني لو أقعدي له أعاني كل له وجادك بانفعال لو علي راضيا الشكور وإنه الوهاب والشكور هو الذي وهب لي في البر كنت في البحر وعلى بري أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي تعنق وهو عن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع حطرناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

ناجي المحب طهي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يوافق يلقى ما اتقان لاق لي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتب الذين كفروا بغيرهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي نظر وما أرم ينفتح يقود

السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

ودي خلا وحبا فاز بالتمجيد لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع فريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا

مع العقود تبع الصابر عن المفقود بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكره نعمة على تفنيد إبليس الإعمال.

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل ودود هو تعالى أبدا موجود معطي ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

متابية مع العقود في البيع الصابر عن المفقود أيثنسته مع التأييد والحفظ والإكرام والتسويد حما جنبي أنزل الكنود بلا

يا الله يا صمد يا معبودي صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب قبل السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد مصليا على حبيبه الأحد نسينا المنجي لمن له التحد مبيد من أبى هداه وجحد محمد وآله ناف الكمد وصعبه نيران كل ذي ضمد أزكى صلاة بالسلام لا عدد لها تقيني العدا ذوي العدد لصمد ليس له كفءا أحد تذرعي بقل هو الله أحد لا تطابيق ورم ما فسد بيك ما اشترى مبيعا ما كسل هب لي يا من رم قلبي والجسد واطلي في البحر حاسدا حسن إجابة بها ألازم السدد وما يفوق كل ظن من مدد لجتم الحسنى فجت لي بالزيد يا مغنيا أغنيتني عن مد يد أبي بجاه المصطفى الهادي السند وآله وصحبه الناف الفند حط عيوبي وتردي من عمل عن الصراط المستقيم وفنل مكمل لي كلما قلبي قصد برغم أنفي كل واس قد رصد أي

قرا يدوم بالرغد قرا يدوم بالرغد ضيفا ويتنسيني أمسي بغد لك توسلت بخير من عبد وآله مع الصحاب في أبد أهو يا كريم قد وعد تسلم وسلما على خير معد حبيبك المختار نور من سجد لوجهك الكريم فخر من مجد ياسين وتهبه لي يا صمد وبسحابه أسود في زي ضمد ما شئته بكن دواما يا أحد يا صمدا ليس له كفء أحد بسم الله الرحمن الرحيم مدت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان سبحانه ربا لوجهه الكريم تعت في الخدمة والرضا أرون من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليما لما حل هفوان أبغي صلاة والسلام للنبي والآل والصحب ذوي التجنب لوجهك الكريم المقدمات أفضل أفضل وراء المعظمات لوجهك الكريم خلد البشر بخدمته لأفضل البشر أي ضاعي بحق

أكيد كني علما زائدا إدراكي يقي ذكائي وتعظم فهمي وعقلي عصم من خطا ووهم عطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقد للبركات وكما تشكر معا والحركات على الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين على الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك

كمن محى السمعة والإعجابا حجبتي عن العدا حجابا كمن محى السمعة والإعجابا يغضب من كلية الإخلاص كون قاد للأمان والخلاص محمد صلى عليه ذو القدم ما سلامي له من الخدم بسم الله الرحمن الرحيم بدي وهب لي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان ساعتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشي والحلاوة ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب أحد يا واحد يا خير صمد كل ما يسرني بلا كمل أطيبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب أطيب لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي داعي بلا غرور تكن ليجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أفضل أفضل الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب لقيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط بعطي الرحمن والرحيم كل ولا يزال ذات رحيم حفظ بذكر الحكيم الخالدا عن جزاء والدتي والوالدا يعني فتحت لي عام وكسسي فتن محاقيقا بدا من جيسري من يتقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإلهي القريب والمجيب ثم صلي على

القهار قهر كل من لم يهني وليرده حيث عن أي داعي بجاه المتبان وكف عني العداء والعطبان ليتيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي ثبت فؤادي باليقين طرم أمري وتكلني كل حين حجابي ولي الطيب زمنين أنثي الخلق ووسع عطني من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد التزيد لقد بإيدك لك وجنبني المريد نزه جميع ما حويت عن لغام ويا رسول الله سأني بلغان أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه صلي

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبدا يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي واقضي به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسني هن الحارين والنارين انا لن الاكرم في التلاوه ما وده خير محل علاوه لغارس الدارين في هاداتي من اودها جمله السادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الاخفى عديه المغني الحل الكريم خاضت لي الامانه بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وصرمت النهى لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صحيت قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لزهب من له كتبت رجسام يا رب يا رب خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانى يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محض مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جل لي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخي المرام لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلام إلى علي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهو إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن دار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معذر ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره حص ومن قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول ما اقتضته نيتي وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني الحرام بالحلال amdi wabil huda amani antalal ala yasukruhu bila kufrani sa'ismat min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun kilayhima bimun huwa almubassirun taslimuhu maha salati ala sayyidina muhammadin babil ulam hadaitani bi jaihi fasalliya ani bihi ya muksiran li khulliya tubtu alayya tawbatan hanimahat khayra lilaka fal madarratu mahat da'imu julli bi talasumil bushar ila aljinani bin nabi fakhril basar wasillahu ahla sururi abada bisababi minka wa bisri abbila nafahtani bila haramin bil halal wa bil huda kafaitani kulla dalal alhamdulillahi lasi liyan fatah babu khuyurihi biman lahu fatah lo sukuri wa adama lil farah wa lil amiri kafadurri wa qarah askuru rabbi ba'da hamdi wa sharah sadri bihil min ladunniyin fansarah lahu kitabi wal amiru qattarah dunya wa ukhraza hasabin wa tarah abli falahan wa jiwari man falah ya man hadari sururan lil milah ila siwa yasuma darratin janah wali taqudu sa amanin lil minah liwajhika al karim ya man qad batah daka al amir bil khilas fan patah qusil makarih wa ma yarhu tarah ila al amir sarmatan ya man jarah liwajhika al karim qallid al bajah ila al jinani li khadiman qad rajah qaddamta afdal al wara ya man jasah qadimahu allazi bi amnin qad jasah وجهت للخديم ان فهربه يا من كبا ذاك الامير والصبح ابقيت الخديم باقيا ركع عليك والامير جبريل لك لا تره من ام مدرا او مجح يا من به بقى وامره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا او ارتنى رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها الهي توجه الضرر اني الى الامير خابل الضرر ila al amir jumlatul makarihim sirtu abi ballahi khayra jarihim alla yamanallahu bis safaim sirtu khadilallahi sirtu khalilallahi sa sifaim lillahi qad qadawtu khillan hibba wa laysa yanhuni siwa man habbab ila nabiy wajhatu sayhan yarda ibadatan lillahi jalla khardam aghartu rabbi la hakawdil habda qadiman bihil khuyura abda liwajhi rabbi madaytu fil khidam wa la yurini ma yuwaddi lin nadam maha rasulullahi kullama qasad liman asan wala ula khibir rashad abawtu afdal wara kull sana bi khidami wa kan li bil hasanam salamu man li wajhi maha darar ala allazi yuwajjihu durar nabiyuna ahmadu hasa sabqa qutluhu matan jamilan yabqa yaqim tilahi lahu wa salawat maha salamu la ula khi hafawat nabiyuna ahmadu hasa al fakhra kawni khadimuhu khadan li dhukhra mali siwa al bisri alayya min sabil iblis mala li siwaya wal khabil نفاه باخ لا يسال الصمد الى سواي ويلاخ الكمد سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسيخ قلب خليص برأني الباغي من الاسوائم مسخنيا بالصح ان دواهي يقي رجائي الكريم قيبا ادخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير الصلاه والسلام بلا نهايه كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنن بجائما عبد الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الاله لا اله غيره وبامين يجيء ميره لين للخلوب رب العالمين وهذا لي سر الامين والامين اذكره على الامين والامين نهم الكريم الفرد رب العالمين الى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه وهو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مها الخيوم ولا يسال القب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بناه ذلك الأمير من الفر الحق الذي له الأمور وجوه صحبه وجوه صحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيه جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك الأمير أنني لنتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريده الهدى وطهران أرد الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخم وخيره لخالق اتباخم يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبدا بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع التسليمي على الذي قدمته تعليمي على أن للقهار قلب كل من له تنازل والإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إليه فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرتي ما لنهى باخ يقود للدا والمنهام لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مالا لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كل يتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بسمت والكلام والعقد والفهل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصتم أجوره وبرداء فستم صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلام كرمني بسكره وبالحلال وخاذ الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانقاذ للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوانه الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كل يتي له وقد حبتم إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من عن سلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلام قبل الدخول والمراد لفحلام إجل كتابة أبسر الحقلاء واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جدل كتابتي بيمن الخبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ القفا والجهر أدية الباخي بها تقر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليمه مع كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى بر بما تسليم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق مهما الجيد أرسل خير الحالمين الأحد مهما الإله الأكرم الموحد لله أمد محسوك يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له كتابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد أبلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخار هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القرآن ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الأفير رد مكاره ولي لا تردوا باخ به لي المنى يخللوا آياته إلى سوانا تطرروا بلا انتهى قبل انتهى من يرسلوا إلى سوانا ما يسوء يقصروا في أبد به الجنان نرروا نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجد يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يحمد من مثل أحمد ابتخالا يجد فالمسلم يرد

سبحانه وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو ليخل وهب رب له كتاب ذاكرا وشاكرا وللجنان خادلي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قط ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني الملام لوجهك الكريم حبلي نورا يصرف وجه ما مضى تنويرا اتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا اجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلبت حصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما عصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الله بالسلام عليه في الاسم له من الخلام يني كوني عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة تدوم رديت بالله تعالى ربا عبدا له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قدى عباده وبي يباهي سرمد العبادة أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نرتصول لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسي الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتهى رمت صلاة بالسلام في الآل والصعب كما له الخلام للمتبع رمت من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يريم أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب عبد رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باقي لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفر مع صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مدله في كل ما من يفي منك بصارات وأم من هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مذكورا بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبلي رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسي الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمقص بلا خمول محمد نسل الحق والتنسيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مها القبيل أمدي لمن به أن التاويل أخنا مها الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رأى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ملادي الصفا معقول للخط في سبيل المنقول مها إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهد للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تملك الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول
فما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول سلا عليه واهب الطاعة

0: تيلين إباءه مع إباء ليلين وبالكتاب للحلي وإيلين ملكا الباغي مع الزيولين إلا نواسكرو بلا عيولين محمد لي كان بالتسئيلين والخلق أن ذكري في ظهولين دفع لي رفا بلا بطولين باغ مهل ختمها تعطيلين محمد إلي سو توسيلين ما لا يرى لخير سا حصولين أصب به من مالكي خليلين سلحمد وتكبير وتهليلين ما رامه قبلي كل جيلين من المنا وحدي بالتبجيلين مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمتن بالمقبول بما ليختار مع السبيلين ملك صلاة وسلام عنين باخ النبي وتقبل منين أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتهى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنن أني كما عبد الفرود والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يهلم أني من المنا وأنت أهلم دائم السلق والتسلم أني على النبي وتقبل مني مهل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمدي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سلجلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللشكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب. لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة.

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسليله ليكذب الملاهين لو توجهت مع الرضاء لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران لو توجهوا بلا احتساب وكرموا بعدم الحساب أضيع عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور حتى

فارس من أهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

طبعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، طبعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بايعت خير الخلق في البحور.

الخمس ورمضان حاميا عن رمسي أكرمتني بالصلوات الخمس ورمضان حاميا عن رمسي شكرك إلى الجنان بي وفشت بامتنان يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد لله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

بارك يا اللهم في الشروع بالخلق والمحي وفي البروع بركة يغوتني فيه كثير

أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القلب.

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن واري في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخير.

ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعدا يعجز مدتي الأعظم في الشعور سرت الكتاب.

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبه نكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا ربي ارزقني ما أشاء وعن يصرف من له الشقاء يا ربي صل صرمدا وسلم على حبيبك وكل منتمي دعوتك اليوم وإني اضطرار فيتجب وتكفني كل الشرار نجي جنابي من الفجار وصلي صرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل صرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما

من قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية واجز سلامتي وزدني عافية أريدك عم فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين.

للزمان أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وقفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم تفضه وانقاد نحو الكرم.

بما يسرني ولست ناكزا. أتفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذاتي وحمل أوطانا. يسوق من ليس له كفءا أحد كلا سوى نحوي كل من جحل. هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من يقل الشكر بالنعم المغني. أعطي عني من له الداران فلسواي ينتحي العاران. قاتل حسنى إلى جهاتك ذابن في خزب الضر هاتك. حفظت بالله كتابه بلا توجه الضر.

ولما يخجل فيه الشهدان من لكنيه الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام رطنا ولنسينا

وباطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بين وبين كل شخص مرقان جعت بهذه الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي.

بالجمال قبل ساعات بحوزي خير مال أرضي عمين من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لا من حسين ولا منافق لي في شيء وصول.

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم ممكن.

الجاثيم مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واحتساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

لقد قدم وبعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك تزال البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب القصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

من حي تزحزح المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قديما عليك يا زلف علو، يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

وغفرت بالحديد غطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجميع ربي سبتا قلت جواز

والزبد احمد باق صانني لمن عبد بركة المختار عند اليم فقد إلى هداية كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقات من المخدوم قاد الخارقات أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني

قلمي من سان صدري عن لغن والظلم كتبت قول ذا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

بذكرك الحديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والزعال والزمن وجه من مكة للمدينة الله أحبه وصان دينا محمد صلى الله وسلم القديم عليه الجمع خيره يدوم جئ نبي المنتقى المقدم

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء بالحق

زكما لفضله أسير لاق طبيع وخير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن لغير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة و

يمن حما عن قدر مؤثرية يثري عن يبيعته بلا إخاك يمن ستوري أسفلا إذك قد سمني بلا انتهاء يمن له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مسيا بلا استكان يا خير مغن أمه من استكى أكيد مع قبل اشتكى

الإيمان، آية برحمة يختص من شاء. وقد هداني النص، الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح لحبيك لوجه الجلال والإكرام أبو ما يجود بالمرام لوجه

بهم من ولد في الربيع لا التزمت ما علي يلزم وقادر اللزوم ما لا يلزم علي أذني حامدا والشاكرا والطيب الحياة والمشاكرا علي أذني حامدا والشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدوا حمد جميع الحامدين ولسوايا السلام.

من نفع نافع وهو الله بالنفع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشك وذك يصفان بلان لا شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرما من استرى سلعي إذرا

من وشاء قلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صاحب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قشط من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اقني على به وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن كل مصطفى كليتي كل سنة مدحا صلاة وحبان بالحسنة هديت

كمن قراني من عدى المنتقم خيبة أمر باغيا بالنقم حب النبي منتقى نور مطر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن

أنا بامتداء خير مرسلي من عداية خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالة الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلا خيرك سندي به قد انسلا على سجع قد تفاني كل من لم يهونا

من قصد بيتك موتنا العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسعنا ومحوت الدان ما نصرت لنا بفيك الأعداء تلاسعنا ومحوت الدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لو حله والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان

هدف باق لا يزال هادما بناء عدوي لا يزال نادما ربعت في زماني ما من استرام هذي يقضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بعد الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سؤات تحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لا منحني ذو كفر او فسوق او مجد ولي

أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا كطبي ونفى الخناسا وشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أعطني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتك كما موجود قديم باق

هاتان يقصدني عدو كمدر فإنك المرجو إلى سوي قد صرفت حسدي كما بقي عاصما من مفسدي نويت بقي بغير

لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة وبالكتاب.

العلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرمني الرحمن والرحيم وانقادني بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صرت

0: نفعني الناس خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم.

ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس محمد الرئيس كل راس عليه تسليم العلي النبراس حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس مح انتحال الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان كرمني الباغي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني ملك كل الله تمليكا يدم وعنده قد صرت عبده الخدم شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا خد يجل خلي درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم

0: هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق صولي لك علي الشكر والذكر ما فليكن ولي أعداق ما يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد شخت لي من نعم تكرما ذللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من وراه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت لي الصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي حفظت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذية الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيراني يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالده ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقان هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطاب يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني يبسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيس شيء بما رجوت منه عام جيس شيء علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبلي منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى من المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جت لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبت في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سخلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أذلت فزد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والخناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصلي بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صلي بكل من نمي إليه سخلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوب وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزد تعليمي كف بجاهي العظيم عني كل أذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير معن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خذني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي اليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أغناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعض بالمعاني وليرض كل ما يعاني كفى بكونه الحفيظ ايديا عني كما زحز عني قيديا وجدت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماع هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعدا مناي لي يسوخ ذا أماني إن شاءه وراض للزمان دعا خلامي ومدادي لشكر ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز وليجدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنى يا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخر الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخر البحور والأعداء يا قادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لي عداي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام هلالي وصابي وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنص ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سخلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في سخلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ماله أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب للنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي صلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة قلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن قلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهري الحمد لله الذي بالشكر قد جار لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجار لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجر لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني أذى العدا من أحسن التحسيني جزاء مغن واسع كريمي أرجو مع الرضوان والتكريمي زنت له قصائد الشكوري ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنا في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجهلي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصح القرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجهني له بهم بحكمتي وكان لي وجادلي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر إمه عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوب كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعائي يستجب به واشتريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن وطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

ويذكر اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

نبت كتابتي الأذى عن قبلي كما تري المريد خير السبل. سلمني السلام والقدوس فابدا مني له تقديس. تفضل المنان وهو الطيب علي بالذي به الطيب. علي من الله بالديور وبالمقامات وبالخيور. يقول

من الإله أقبلت قمني استرى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في الصرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إلي وجه الأذى في الصرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إلي

اهتفنا يقود كل الله ربي والشفيع محمد سيدنا نعم الرفيع محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ولن

أولا لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغضن ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني

ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف. هدمت بالحق بناء من جحد، هدمت بالخط بناء من نحى، ضري ولازمت الرضا والمنحى. ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم. ملكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات. إذا قرأت فر بالحزب اللعين إلى سواي وأيزوده المعين. تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان. أبت العداء معا لغيري ويسفت مباطني وميري. ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين. خطي للعرش وللكرسي وديعة معرض العلي. مدح النبي و

سلام تأصلح كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغيري يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت عداء

هدايان عاطي القدوس أهل الهدايان هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال نويت شكر الله.

أدلجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وانتحي إبليس لي حيث ورد

دميكم قتل غيري وقاد ليكم لا يقود للجنان الأكرم مرم إنه في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب.

الله مسلما عليه تي علاه مع رسول الله عني لومي تخدمه يقظتي والنومي مدري المختار ما لي مدى من ربه بربه فامتدى قلي في روضته المنورة حجر كل باق صورا مني إليه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقم جهادي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أما فقنون لم يخف عند كل كافر جعل إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم.

الكتاب كلي سلبت خير الخيور والكتاب ترسي عن الردة والإغراق حبي لذي الحيزوم والبراق أكرمني الله بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قادره المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كل غير نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبين من منه الصالحون قبلين أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا ترين بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد جملة

وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي بوجهه وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي.

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق للأوراق والذهبا. إن رسولنا سيف

ولينا بعفيد أخجل السحبا ودعيك كنز لا يفارقني وأرتفتني نارا لازمت تببا.

معقول مجيئهم ليك وزا منقول فصي بكونه معي في اغتراب قند العداوة بعد كوني في الطران يصد دوري معا عن الحسود عباد من الثاق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء

سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

بر عن البصير من عيوب نسي وكان لي بالغيوب فرات خير الخلق بالكتاب فرات خير الخلق بالكتاب وقائي

لسني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن ومؤمن، وتنقل بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله.

منك محسن وؤد من يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا تمد لي المعبود

والسحب كل كتابة يبدو اللحب له السلامان كما له مرضاك أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمخي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع الإعداء لسوى توجهي كذلك من له توجهي أخصني الله بما لم يكن ولا يكون لسواي بكن رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه طمعا انت مكتبة تدوم أبدا فبقيت عن من ربه لم يعبدان قدت إلى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما باطن بحق فزحق ويقف كاس فائده ليدحق إلى سواي السوء والإضرار ولا غد العلوم والحلال هرب إبليس مع العصيان كن غير ذاتي بالعلي الديان هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ثم الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول أحمد إلى السعادة كل الملا بالعلي

هو الذي من اكتفى به وصل فبه ومن غني عنه انفصل أكبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل ولسى وسيلة البر الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء بناؤه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد بحق قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين إذن ورحمة

مشاة بالأمن عند الموت استقام الفقر للفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء

يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول دوم على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول وصية تقبل.

قدرة الله تعالى وجهه مبتغي منه زكاء النبه علي معلمي يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك اشتكائي قصور باعي قبل العلم بالاتباع لك اشتكيت يا عليم جهلي فرق فهمي والزك عقلي منك علوم العلم لا من غيرك رفع علي باب علم صيدك انت لي علمت ادم فكن لي معلما مرقيا بكن انت لي فهمت اهل الفهم فاغي الفهم كاهل العلم دعوتك

أنا الحكم ظليها بالمصطفى خير سيم ثقل العلم والثقل العلم حتى عصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، هو قادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار. أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس. أي الكتاب لا تزال قائدا، لي إلى الجنان خير فائدا. كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قلت كل حمد، إلى عصمة من خطئ وعمد. صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق. حط جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن.

بلا مشقة ولا عتاب، فللقلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن، يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما. همتي اتقت لتعليم العليم كي وجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت، إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد ب

والسنن كنوجد من يقود لي خير المنن لباس القرآن والتلاوة وخير غيركم وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم وحده صلاته على الذي قد فضلا على خيار المرسلين الفضلا حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين. الحمد لله على البهاء خير

كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيس وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عز المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السر والعلن.

جئتي إلى الجنان الراقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا ثبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فاجعلني من كان لي بالقافية كما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبشري ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا ولاني الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجه الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجه الأكرم آيا كافية ما سعي

مران لك به يا سيدي أسنى احتران جدنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نمر شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعان نمر شكره عليك بقلام وغيرها يا

0: هادية خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خاليا أحب ناصرة جهرا عالية تعلي محبه والتخفي قالية لأحمد المختار قط القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به لجماد السانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملا بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك حلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهد وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خد لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحا لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدعوا هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمت لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباخي الخدم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصله كليتي بلا عناء تصله حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مدة كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيمي حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي واجعل سروره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صل بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صل بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صل على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صل بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهب لي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صل بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتد لي يا غافرا ستر بالجنان صل على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صل على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صل بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي يمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صل على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصابه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم داعي النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صل بتسليم على بغيتيا صل بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحبي وزدني صالحا يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلف صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث ما اختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام. سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام. رقيتني قبل به جتليا بخرق عادة فككت حبسيا. من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع. خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين معداك. جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم. كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا. صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا. وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني. وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر. على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى. واغفر لوالدي والترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما. يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق. على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق. سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا. يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل. على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق. سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد. يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل. على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام. ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل. سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي. وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه. يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا. على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة. سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي. يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا. يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي. على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام. على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي. سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أقوالي. يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك. سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي. يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه. سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قاد لي آمالي. ولي به شرحت ربي صدري كما به حفظت فضلا وزري. ولي به رفعت فضلا ذكري ولي به يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد مع سلام نائر ينور. كليتي كما لها تبشر على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى. سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من راض لي أقتالي. يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال. صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لغير النحو كل ما يروع مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجر. على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت. سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب. يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال. يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب الملام. سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي. يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما. يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام. سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي. يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة. يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة. صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله. يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف مع سلام جالب لي السنن. على الذي به وهبت لي المنن سيدنا محمد والآلي وصحبه واصم من اعتلالي يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكل يتجير مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا من له كل بلا مشاركة يا من وقاني مشركا ومشركة صلي صلاة للجنان تجلب ولي عدو دون اللقيا تغلب مع سلام قائد لما أهب إلى الجنان مانع ما لا أهب على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي بجائه وكوني ممن لهم تصرف في الكون يا ربنا صلي صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل منتمي يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نهونا الأذى فيذهب مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات سيد سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من الجدال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية سيدنا محمد والآلي وصحبي واعصمني من انفسالي يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال من التوجه لنهو سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى نظمي ذا فضلا لديك واشكرا يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام على النبي المنتخى مخدومي والآلي وصحب ذوي التقديم وتل به الدهر حياتي بشرى له وكن لي بالهدى والبشرى له شكوري ذا رضا عنك ولا أزال ذا ازدياد منك يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على من اثنيا عليه في الكتاب سيد الورى محمد من الفؤاد النورى وآله وصحبه والتصريف إلى سواي ما يسو ينصرفي يا ربنا صل صلاة تغلب من لم يحبني بها فيغلب على الذي قاد الرجال والنساء إليك الناصح الرئيس الرؤساء سيدنا محمد والآلي وصحبي واحمني عن الزلزال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بلا انصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرفي يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفعاء في الخيام سيدنا محمد والآلي وصحبه الكملة الرجال والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لأطاب مألفي يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعلمي يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير أنه يصف في المنفذة على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلالي يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادا مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلامك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى والآل والأصحاب أهل الاجتباء وصلي بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى والآل والأصحاب أهل الانتقى وصلي يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صلي عليه ولتدم فضيلتي إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور خلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي دا عزمة من جالب الأقتالي وخدت للعزمة من فسادي وجملة القلات والحسادي يا ربنا صلي صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان وخد صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة يا ربنا صلي صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام جالب خير الأمن بلا عدا ولا جوا ولا فتن على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخلدي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي منه قطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صلي صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صلي صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صلي صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسفي وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صلي صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صلي صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صلي صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبل ولا توجه الغرورا لأبدا وخدت للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمدي وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادا دنيا وأخرى يجلب المرادا ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشاء بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على الرئيس الأسنى سيدنا محمد والآلي وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وخدت لي بشارة مؤبدا لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامني والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قدت خرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالم للمؤمنات ولكل للمسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن بينتحى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر سمى به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أي داعي

وليجد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي يا لعلكم تفلحون.

ديني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والصيد ذا فهم عن الله اجعله لي ابدا نورا احوز به الصفو والقرب والبشرى هذا الله تمم مرادي والصف

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع.

فذا مغيم من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شيخ كفاني الأذى.

بثرته عن كل سوء بمعزله، وقان به المولى تعالى بحفظه، فيصله عبدا به ذا توكل، مخاطبه ذكرا وشكرا مسبحا، واني له عبد وقد طاب كالكليم، الهي بالمحمح عني معائبي، وطيب لباسي مع شرابي وماكلي، لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان، هي بشر الاخوان والعمر الطويل، لك الشكر يا قهار نصرا يروض لي ذوي الكفر والاشراك والكل هولي.

صحبي صلي واصلغ في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظرا ونصا بجاهه وكف العداء عني وجلي ونفلي واقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن لشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعني صورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجس كانوا سواه ولي الوعد النجس. لقنني تلقين هادي استحال قلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شا فعل بلا إماتة وما رمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي وصادني عمن رصد. من لكني نفسي ولم يسلطا قلي شيئا لي يودي غلطا. مدرت في البحور لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا بلا حساب وكفى للحجرا. يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثق به لي قاد خير القرب. إليه قلت رفع إليه

قيل الندامة وللعارين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي والقيوم قادر المنن قياه من أبدى الفروض والسنن لقد ما فاق ظنون الحي كما

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا يستواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابني الحي مع القيوم ولا

قبل موت قد عرف أزكى صلاة من له الزمان. قال شفيع جاء به الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق.

انتقم الباقي بمحي السنن يعلم ذلك الأمير الجهراء إني أريت الهدى والطهرى أذى الأمير

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد من الملام يأتي الله.

كنا أخرى وحول مرادا ولا حمل أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن الظلال وخلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربي نافعك والاستواء بالدوام العافية علي

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ملكت أحمد المدادي والقلام فوج من أوحى له هذا الكلام أبو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل يغفى كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكبر يا رب.

لآله الغر وللسحب الكرام. أبغي من المعلي العلي أعلى مرام أبتأن دين إله الناس قند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي صرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد.

رب الناس عند المزبدي أبقى تحجي النفين كبدين وصل المختار عند المغرقات أكر أمدح النفين الفاسقات نفعني النافع عند المهلكات بخالقات

مزحزح الحسود يصلها لبدن الفئام قائم يا مذهب اللئام سوق لسواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم

أخرى يا من يأتي لديك زخرى أقمت يا بقي جنابي ظاهرة أباتني تقود الطاهرة هذه المنتقى المعلم.

من أبقي لقلم حد أحمد النظامي من يدخل تفضل علي في ذا اليوم قم بعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا بالآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد هوت بذاتك وبالاوصاف هباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك اليوم من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

موحٍ ملهم عصمتني من جالبات وهمي هديتني هدايةً قد بهتت بي العدا فسالمت وسكتت

باطن حكمة هدد يختصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة. ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بال

رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رمت أفعالي لأفعال السحان أغطي منك بمخجل السحان أكنت منك من

نجبان يا ستي تسجل قادر ياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعدا.

إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معان كن عدا قد جعلتهم كعاد عاثي أعتذي غيابي ما يغبتني في سوى لي الصمت وطني هديتي هديتي زحزحة الإنكار كم من كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التزليز والجحود

ومن جحد علمة العدو كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمة الأبرار كوني خلك ويجعث لي كثيرا قلك لقد تبين لمن لم يجهل كوني أحبك ولست أزهل.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين للكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين للكفار كوني

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما إذا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس. وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس.
1: رسولنا أحمد حس العربي وزينة الحجم أهل قربي سلام في الأرض الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسهم وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مهن لهداك أحفر أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والهواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبحر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بلا انتهاء فلال والسهم بجميع مستام صل عليه سرمدا وسلما فلال والسهم ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب اكتب سلامك وصل سهاب أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك تهي الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسهبه بلا انسرام عليه صلي وتسلم في أبد في الآل والسهب كما محى الكبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صلي سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل مرام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا قبل النبي المنتقى بسنسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سنسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأهمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي ثمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كمي وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متاب وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري طائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموصيات بلا نهايات وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه ساهدا فضيلتي مدمت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب لي الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايهت سيد الورى قبل الردى تهربي الذي أتاب الخلدى للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسة ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما لي هداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni qadimuhu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kana lil baghi umarum tu arat wa jahalat ila siwaya abada wal siwaya ma laman lam yahbuda ana lani ujura qaumin sakirin kama ala kama alana li khulubal kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwaya yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahda'i turan wujumlatul ahda'i turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hi bil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wahum ma isabi wa huwa ar rahman wa huwa ar rahim wa lahu al asman alhamdulillahi ala al islam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami'il husna wa hada li minhu al maqar al asnam abliya wa habu kawna nasmin li wajhika al karim duna wasmin abqaituhu wadi'atan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa alladhi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atatahibi wa damamtahu ila ahmal man fazu bi afdali ila mananta bil qabul li haqqaqta fika raja'i kulluhu wa faqta asabta jumlatal balaya wal hin ila siwa yasrmadan antal muhin najaitini khabrutana ji al alim wa fi munajati yaqtali lulum abqaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni la khamat taqam la khallasi kabadani wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummil kutub radda makahijal hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisanil baqi falaysa yantahi li dararun ba'arun yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda محمد صلى الله عليه وسلم ربي به اني مها كل ملام يا من امرت بالصلاه والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدم وهندك تلا خبيحه ليا وبرد فاخصنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في اله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتل wa sarmadan salli alayhi bi salam filali wa sabbi masabihi salam wa salli sarmadan wa sallim rabbiya ala jamihi rusuli summa al anbiya summa ala al malaiki al kirami yawan bihi taqulu li marami ya rabbana bi jahi jibril al amin man bil amin qad bahasa lil amin judli bi israri kitabikal makin ya man lahu bil mustafa min sukun wasithu ya rabbi salaman minka ya man rasaqtani min ladunka ya rabbana bi jahi mika ila يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلب مسرتي بكون كما سقط لهم مذرتي وسل سلامك عليه والتحب لي المنايا من بأهداء الذهب يا ربنا بجاي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا أنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاي إسرائيلا كفل لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبصر في مواضه ومرخدين يعون به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يعون به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من خيوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتى بالوقتا رضيت عن ربي وربي رضيا أني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما أروم بلا نهاية بإيسى الكريم صرف جملة مكاره إلى خيري ولي يوصل أفضل إلى دها خلامي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاد لي الأجور والصواب باق به كل خدا صواب يا خائد لما دها إلى سكور من يقص حاس النساء يا سكور ومن يقبل سالكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميعه ما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي ابدا سهل يجر ضررا او كبدا أفوت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت سرني سام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا اصطفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآلي وفي صحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صل بتسليم على ماه مهام بك اللقائي حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموع صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي والصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صل بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصطفهم فلالي وسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسهم به فلالي والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصر سحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتهم وجدت لي بسفه والسلاتهم منصح على خير ورع صليتم وبر الى كل قد حليتم وقد تدرحت اليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدام لك ولي خير خيور يبدام صل بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل انام ولي قضيت الحاجس استقنائي بك مها السكور والسنائم صل بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير ردائك مهام أني وأن تقصد كهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سمي وجه السلام إلى الخديم الباقي ذي الأرلين الصبح والطباق إلى النبي محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المهالي بجملة الرسل الكرام وجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخذ سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك ورسل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا اخترته ولتصون ماليا فلك سكري مها عمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختار بكونك الفحال ما تختار ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من به قصر تجار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لقتر من مباهم ما صفى كل يبر رباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول واله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء ربي الذي خرقاد الارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاد لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخنا فيهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازهم لسك من وحد ساء جازهم ناداني التأمين والتبصيرهم لأخص ما كنت له أصيرهم إكرام سلجلال والإكرامهم إلا يخار جملة المرام مهل الجميل ما به الجلال قبل أطابا خاذ للحلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بالأخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وأدى سراجي رديت عمن خاذ لي الهلوما وخاذ لي البقاء والتحليما بارك لي الباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ لي الخيرات في مالي أباه إلا يخاذ مالي سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاذ لي صدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاذر وخال لكتبا قال اللسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى ما لي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما هل يشكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي واللسان وخاذ لي في كل زيه اللسان دها فؤادي واللسان ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفيه من الكرام وهو صانه يفيه سلام وسل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمصطفى رمت السلام أي الأحد فلال وسهب ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسأل صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى قال السلام السمري في آله وسببه والهمدي يا الله يا واسم يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمري مننا من ليس له كفنا أحد يا خير متهو وخير ملتهد سلام سل أرس وسل كرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخد له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوا ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس ما زب الضلال كالدموس، هداني الكريم يوم الجمعة كما به بما له به رجوت ذا سعى، إلى الكريم قد فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت، لله قد وجهت بالإله لله قد رجعت بالإله مع الكتاب.

دوري قبل المصابيح أطاب الدوري هدية البقي كفتني العاران وفي القلوب خلدت إزعاران سلموا صحة من جاراني وليسوق

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيء باق ليقود الرغب فلا سجاء قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع

والشكر والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما وجه

بالصحة عن مرضي والجنان كنت لي بغرضي أثناك إلهي أحصي كباق قد كنت لي يا محصي لك الثناء والحمد قد سرمدا مصليا على النبي أحمدا لك الثناء والحمد قد سرمدا مصلين على النبي أحمد اكتب له في كل ما مني صدر بشاط بلا أذن ولا كدر هب لي يا وهب تفسير الكتاب بغير مكر أو حساب أو عتاب ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واجهني العليم بالعلوم وانقاد للتقديم كالتعليم ينقاد العلم من اللوح القلم علمه

قال الله ما لم يسبق لو وقال لي عبدي يسبق لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخفيت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواء

كل عجب وعربي وفق كل أقرب وأجنبي وجنبي المنتقى المقدم كمصير بدر يد كالعدم لم يفكونه إلى الباقي أحب من كل مخلوق ومكرم محب من رآه البديع من غير الجمال وصانه القدوس عن غير كمال.

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداح. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور. إلهي ربي ثم للمختار كل عين.

قلت بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم أكرم

لمن هي كفر ولا فسوق ولدي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

وكثر كل أجلس إني إذ ينحو وداه لبانا بحبي خير من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن وجه من قدم خير مرسل يحو من كان بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله.

الردان وكل من لم ينح النفع تردان اعلم يديك حيث التأليف بدا تنشع ربي ما يكف الكبدا أن في شاطين بربي سرمدا أنقذ جمال اقتير نفيا مكمدا ليس ينحو من بضري رصدا بل سواء ينتحي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم فلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر ثم اقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم والكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملام.

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى قونا غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله الأحد قاتل

عز من هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه فجره لله قل الحال والمآل فهو الله أنا أمر لم يأخذ

عقائدك والفقه والإحسان مع مقائدين. واذكره إن بعد حمد يخلدك وفيه بالمختار يصف الخلد كما يغينا الأذى والجلبة.

نزعا بلا ضر ولا حساب، قاد قالت إلى احتساب، عناك رضيت من غير سخط، وقلي من المباحات بخط، نفاس ورضاني والصفاء، فلا سواي جاد باستفاء، رعي استجاب بالمسر، ولسواي تنتحل مضرا، الله ربي أحد والله، قسم ذو الذي بدت علاه، لسواي وليس بولد، ولي الصف فبدني مع الخلل، له خطابي ولغيري من جحل، انه ولم يكن له كفءا احد، هديت كلي بلا احزان، يا خير من عبد بالميزان، اعطيت النفع بغير

قراءة القرآن زحزحت عداي تلغى نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن الصلاة.

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب هرى من قد أيايا كل من قد ذوقم لولي طاب الزمن أوصني الله له مع اليقين قصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألهمني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماد أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدعو

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد يسر جند الله خطي أبدا وأبدا يسوء من لم يعبدان يسير من قبل لي أعرادي على الذي تسره أغرادي هدمت باطلا بخط قد قبل وفر إبليس وعن ضري كبل أم له أحصي ورى المجمل لقد حسنا.

ربي المقدم فقد من الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجي وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا

أدعو إلهي وأجر المنتقى قاصالي نوالا ينتقان أمحي بعد انتهاء سيري لمالك إلا صفاء المير قدت قلامي لدى الأعداء من خير الشاف صانني عن داي صان جاءت ست ربي عن ضرر شات الباقي وجاد بضرر صلاة ذي العرش مع السلام صلاة العرش العظيم بالسلام على الذي تصره مني قلام أنما سلام الله عن صلاة على مزحزح به قلات لمنتقى المحي صرفت.

الرحيم. الله لي قاد اللسان العربي ونوره ولينمي قربي طبعي غير جهتي ما ساء بغير عبد لي ومن أساء لمن شكره شكور من عرف.

أخذ إذا الله كرم الأفاجن إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قاضي الله لسان العرب مجاد لي فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد اصطفى

آمنت وإني مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبد ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور ذي التقى وتقضى الإله والرسول

وحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لا يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة صابح.

جهت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أصل بجاه المصطفى للاحترام، خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعو كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويقلب الأسمة من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدر.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بجاه أفضل الورى ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفيه دواما منحه ضيق مانعه إما نو دعوتك اليوم

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا هدل أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزياد

عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لابي تعززا بك مع ولي في الدين جد بتوسع تليل لك والمختار وسيت إليك يا

ما ساب لنصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني أن

0: ضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض ضهاف منصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربيه بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بخدر ذاته الكريمة ضري كما وجه لتكريما هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخادم لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدوم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا لي ولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماه النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت سولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابه وجهت كلبي وجهت كل كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم ثلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أباد له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قطي وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبل تالي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباغي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباغي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء

خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر خبل وخاد لي أجور الصابرين طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت حبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باخ يفيض اللوما خبت عن الأعداء بالمكوني وخدمها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبدي أبكار توحيد أزال الكبدي وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفن العارة عند شرار اذعروا اذعارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا احد وكان لي بقل هو الله احد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالاخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا اميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام دكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوقه بسري من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمداه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصابه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حبا بالخارقات ظلي قبل في العدال صارا

0: عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا وأخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثواب بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجل ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجه لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن هباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي أسعد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب بات الخدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما محى عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي ليسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذ للمنى بلا عداوة أزيد الأمنا رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذن ولا حساب بالنوع عتاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بخالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذن أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانخاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت حبل وما لم يرضى لي نبذت نبذت حبل العام ما لم يختري ربي لي ونبضه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطاني لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم العلي الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا طابت حياتي بلا شيطاني وليسف الممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب من الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضري أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعم ذو الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطاب شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل العين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنحوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي أنر تفكري وزازح حسدي لغير النحو وحمني عن حسدي لك جواره معا وحلدي يا خير منزل حباب بلدي كلية تهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي محط ترددي والجاهلي جرد بلا تحددي يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمدي قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي أجابني السميع نعم الصمدي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وخاذ للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء والعاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لأبد ولي يقود المنها إليه ختما له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كلي وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكر بلا كفران زاعم

توبة عني محل غلى رضاك فالمضرات محل داي مجلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر وصل له على سور أبدا بسبي من

أبدي كل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريس الجميل للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدل غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أنت زلزليك وسفر

هداني الله صراطا مستقيم صراط من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور نصر ذي

يا عبدي والله ربي كان لي في أبدي بقاء من بقاؤه لا ينتهي قد قاد ليك مع رضا ما أشتهي لا ينتهي بقاء من له القدم وعنده لي مخجل أجر الخدم.

يقودون إلى مواضع يقود الله صفاء. لا إله إلا الله آتني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. علي من الله بالسر المصون مستغين عن فئة وعن حصون. رضا لي كفاني الأوجالا رضا لغير جهة الدجالا داري ومجلسي كالممريك يسوع.

منكبري مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم

محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي. محمد وسيلتي وجنتي.

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمدا حلقا من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا قل

ما اختفى، فرحت بالله الكريم والرسول، وهدي وحصت منه خير رسول، امتدح من به الباقي دفع، فمن توجه إلي فاندفع، حكمني الحكيم وهو الحكم، ومن التاتين المنى والحكم، يقود الخبير والعليم، ما دونه العلوم والتعليم، يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم.

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر ربي بقدر

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحر هبت أفضل وراء في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجهل في البر

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد أمن أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعلك نصرا قل لي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم قل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمان دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأزال الماحي. غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير، أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء. أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ورضا وبركة، فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجل ما كتبته لكسسي، فجعني بكون كل حرف كتبته ليك بأجل صرفي، كريما جاد في الشوال يمحجل العلوم والأوال، لي قال يوم الأربعاء الأكرم ما

أو ليس بوالد ولم يولد ولم يحتاج لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى.

يحمد بمسروري يسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد يدعو أجل من لغير ربي كمان وغير منتقل مربي على يد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا أزكى

وجه للباقي صفاء عن كدر ولسين حولي أسواء القدر ودي للباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

طريق الصفا وجسمي صحام طل أزال صافيا مصحا قياس غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكرا.

أحب، لأنه الخضر الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

سولي بأمن قد رضيت عنك ملتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فهي تقبلت

مستغنيا عن الملوك والسلوك. آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. قنيت كل الكريم والجميل قنيت أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة خليان وجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغرابي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذى خطا وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد الرب والكتاب زدت خديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح

مزحزح الحساد والإضلال، برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود، شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام، رفعني الله بأفضل الكلام، وزحزح لغير

قسم أنا خدمتي لدى أهل الكتاب بر عن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصر نزعنا الرب من الأرباب وقال الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص.

طرسي عن الردة والإغراق، كوني خديم صاحب البراق، مرض البراق والحيزوم، تنور غربتي باللزوم، مرض البراق والحيزوم، نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول، وحب ذي الحيزوم نفعا خير رسول، أقميه البحر أهل بدر، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل الصحابة أمحني قداد أو تزندق أما جمت قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال أخطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لذوي الصلاح نابت كتابتي.

ولغير العداك والقدر ولإلى لا يردها المقدر ولغير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدوم قلاس وايتان تحل مفاسد ما سينحون لحياة

بدين الإسلام حسط ربح صوق قنص علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويتي.

الدرر أشكره شكر محب لم يرى قط سواه واستواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر.

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الوراء يا ربي هب لي العصمة من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

السلب والسق لي المطلوب قبل الطلب أكرم هب لي كرامات الرجال في كل شيء إذ كفيتني المجال أعطي وهب لي منك لطفا خفيا أنا وراء بحروف يشفيا ودود هب لي منك ودا فاقا وهب لي الرضوان والوفاقا.

وزقني المنن والعطايا، أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق، لك السماء والأرض.

فنظام حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم وسيلتي والصل ثم السلم عليه بالآل ومن له انتمام وسيلتي والصل ثم